قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة
0: على كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولا السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصا أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلج منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريبا تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. قدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء، كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
4: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 20 من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للثامن من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. بداية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي وصباح الخير لزميلنا محمود إسكندر. إذن يعني ممكن كان في اقتحام وكان في جلب لأحد الأسرى في منطقة المخفية إلى بيته وتفتيشهم ثم الانسحاب وتفاصيل أخرى بشأن مجمل الأحداث الميدانية في جعبة زميلنا الصحفي الدكتور أمين بوردة. يسعد صباحك.
1: صباح الخيرات لكم جميعا. بالفعل كان هناك اقتحام مبكر تقريبا الساعة الواحدة أو حتى قبل الواحدة إلى منطقة المخفية في مدينة نابلس، وكان هناك اقتحام لبناية يعني، وكان مشاهد شخص موثق اليدين أسفل البناية وحوله مجموعة من الجنود. تقريبا استغرق المكوث هناك حوالي نصف ساعة ثم انسحبت قوات الاحتلال. فقط هذا الاقتحام اللي كان لمدينة نابلس في ساعة مبكرة من الفجر، طلعت إشاعة تقريبا الساعة 6:30 انه اشتبهوا بسيارة فيها قوات خاصة في القاريون، طلع هذا الإشارة مش صحيحة في ساعات صباح هذا اليوم. لكن ايضا قرى المحافظة شهدت اعتداءات ولكن كان كلها من المستوطنين. كان هناك طعن لمواطنين بالسكاكين من قبل المستوطنين في منطقة وادي الشاعر في اللي هي تابعة للبنان الشرقية على الطريق المؤدي لجامعة.
0: مستوطنين طعنوا مواطنين اثنين
1: منطقة وادي الشاعر في منطقة قريبة من جامعة الزيتونة اللي تابعة لمحافظة السلفيت لكنها تقع على مقربة من قرية اللبن الشرقية. أيضا في بلدة عورتا كان هناك اقتحام من قبل المستوطنين لأداء طقوس تلمودية، وتقريبا من خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي كل يوم كان في اقتحام لبلدة عورتا من قبل المستوطنين، مرة للمقام العزير اللي واقع خارج البلد ومرة للمقام اللي واقع أسفل الجامع القديم والمقبرة داخل بلدة عورتا. أيضا سجل اقتحام في بلدة عصيرة الشمالية، هناك معلومات أولية عن المعتقل محمد زاهي سوالمي من بلدة عصيرة الشمالية. باقي مناطق الضفة الغربية شهدت عمليات اقتحام، عقابة في منطقة طوباس واعتقال الشاب أيمن قاسم. أيضا اقتحام
0: أيمن له ولدين في السجن،
1: نعم
0: مثل ما ذكرت يعني عنده ولدين محمد ومؤمن في السجن وهي اعتقلوا الأب كمان.
1: أيضا في محافظة سلفيت تم اقتحام بلدة الزاوية، في جنين اقتحام قباطية وكفر ثلث قضاء قلقيلي تم اقتحامها لكن لم نبلغ عن اعتقالات. في نابلس الليلة الماضية كان هناك اقتحامات لعدة بلدات وتجديد إجراءات كان على حاجز بيت فريك لفترة من الوقت إغلاق الحاجز، وأيضا حاجز عورتة بالأمس أغلب أوقاته كان مغلق وتجديد عليه بشكل واضح. الاحتلال بالذرة أنه إغلاق حاجز عورتة وأحيانا حاجز بيت فريك هو عقاب لقيام شبان برشق سيارة مستوطنين بالحجارة على أحد الطرق الالتهافية جنوب نابلس، وهذا اللي بفسر التجديد اللي كان على حاجز 17 إغلاق بين فترة أخرى. وأيضا بالأمس الاحتلال جدد إغلاق المدخل الفرعي اللي من زواته باتجاه جزنيا هذا الطريق الزراعي،
0: طريق الزراعي نعم
1: اللي كان يربط المنطقة بكاملها،
0: كانت الناس تروح من خلاله باتجاه القرى الشمالي غرب نابلس نعم.
1: لكن
0: دخلت زواته
1: اضطروا الناس يرجعوا طريق دير شرف وهذا سبب أزمة حتى في ساعات مساء أمس أثناء المغادرة نابلس للمئات من المركبات لطول كرم جنين. كان في أزمة كثير على دير شرف بسبب أنه كان الطريق الوحيد. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة بيتا وأودلا في منطقة جنوب نابلس، وأيضا اقتحام لمنطقة عقربة جنوب شرق نابلس، وهذا اقتحام الثاني في عقربة بعد اقتحام مساء الجمعة اللي كان تخلله أيضا إصابة شاب برصاص مستوطنين.
0: نعم، إذن هذه مجمل الأحداث الميدانية. الشاب اللي الناس بس

0: موضوع الطقس راح يكون معنا خلال دقائق إن شاء الله الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين لمعرفة آخر التطورات الميدانية فيما يخص الحالة الجوية خلال اليوم والأيام القليلة القادمة. يومك سعيد أستاذ أيمن.
1: خير.
0: صباح الفل والياسمين، كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: والله إحنا بقلب خير
0: الحمد لله. الله يديم علينا وعليك وعلى الجميع الصحة والعافية بإذن الله رب العالمين. يعني أيام خريفية كانت جميلة الجمعة والسبت، كيف اليوم والأيام القادمة؟
1: يعني في ارتفاع خفيف على الحرارة.
0: نعم.
1: يعني اليوم إن شاء الله رب العالمين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. طبعا انساك يعني في ساعات الليل ساعات الفجر الباكر حتى الآن اللي بيسمعونا بالأحياء العالية من نابلس بقول لك الجو برد بالليل، يعني شوية صغيرة لبسنا الصفط، ولكن يعني بس بالليل الجو منعش، الجو فيه شوية برودة في ساعات الليل المتأخر تحديدا في المناطق العالية من المدينة. إن شاء الله رب العالمين اليوم في عندنا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة هيك بحوالي درجة مئوية واحدة اليوم وغدا، اليوم في درجة مئوية وغدا في كمان درجتين. الحرارة اليوم بحدود 28-29 درجة مئوية، وغدا الحرارة بحدود 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. يعني تقريبا نقدر نقولها ضمن المعدلات السنوية لشهر أيلول إن شاء الله رب العالمين. اعتبارا من يوم الثلاثاء تعود الحرارة مرة أخرى، بتريح قليلا تنخفض قليلا، يعني لكن بشكل عام هيك موجات حارة كبيرة زي اللي كانت الأسبوع الماضي تقريبا الحمد لله ما في، وإحنا رايحين أكثر فأكثر على الاعتدال. يعني نهاية الأسبوع يبدو الجو أكثر اعتدالا، وحرارة هيك ستكون يعني حول نهاية العشرينيات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: الله يسعد لي صباحك، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن، تحياتي. وإحنا بنحكي عن موضوع الأسرى مستمعين الكرام، ما في مجال في كل حلقة إلا ننوه لهذا الموضوع في ظل اعتداءات الاحتلال المستمرة عليهم. ومبارح انكشف تفاصيل عن اعتداءات كان نفذها مجموعة من السجانين داخل أحد السجون. عمالي بحاول أقرأ الخبر بشكل كامل. كانوا يحشروا كل أسير يسحبوه ويحطوه في غرفة فاضية ويعتدوا عليه بالضرب المبرح خلال هذه القمعة اللي كانت تصير. فموضوع الأسرى دكتور أمين يعني دوما ننوه إليه في ظل ما يجري في ظل تراجع كبير على قضية الاهتمام بملف الأسرى.
2: الأهم بالموضوع أيضا أنه بالأمس نادي الأسير بنفي الخبر اللي داولوا بعض الناس أنه في ترتيبات لبدء زيارة الأهالي لسجون الاحتلال. هذا الخبر صح مش دقيق، ممكن بلعب بمعنويات الناس، ولكن إن شاء الله يتحقق هذا الأمر. ولكن عمليا ما في أي بوادر لهذا الموضوع حاليا. فقط الآن الحدث الوحيد اللي حدث أنه أحد مندوبي الصليب الأحمر زار إحدى منشآت سجون الاحتلال
0: فقط
2: مع إدارات السجون. قد يكون هذا بداية تدريجية، وقد تستمر هذه الأمور أسابيع وأشهر حتى لما يصل لمرحلة العودة للأمور السابقة، أو أقل نصف ما كان بالسابق من زيارة الصليب الأحمر والأهالي والمحامين لسجون الاحتلال.
0: نعم.
2: هسه معاناة الأسرى بصراحة احنا دوما يعني حتى بايام الظروف العديده دوما كان يوم جمعه وسبت بالذات، لانه ما في افراجات ولا في زياره سجون ولا محاكم، بيبقى هذول اليومين فيش في انقطاع كامل عن العالم بما يتعلق بحركه الاحتلال.
0: حتى ايام كان الوضع افضل من هيك.
2: نعم.
0: ما بالك اليوم.
2: اليوم فعمليا ما في شيء جديد، لكن الاسرى اللي ممكن روحوا الخميس والاربعاء يعني، وغالبا اغلبهم ما بتحدث امام الكاميرا، وهو طبعا عنده مبرر هذا الموضوع، وحتى بعضهم بيضطر انه لاسباب صحيه انه يعلن انه بيعتذر عن استقبال الضيوف لانه بده يراجع مستشفيات وعيادات طبيه، وبالتالي بيكون احيانا عنده اصابات ومرض، وبالتالي هو عندنا يعني حتى بيعتكف في بيته فتره من الوقت، بضل بس داخل اسرته الضيقه. بالتالي المعلومات شحيحه جدا، وهذا مؤلم جدا انه فيش معلومات. يعني 10,000 اسره فلسطينيه عايشه على اعصابهم اي معلومه تاتيهم من جدا. لكن انا عجبني انه كل اسير محرر بروح بكون حافظ تقريبا يعني 40-50 شخص التقى معهم ارقام صحيح. اهلهم وبرن عليهم شخصيا يبلغهم عن اولادهم
0: كيف اوضاعهم. نعم نعم. الله يلطف فيهم يا رب العالمين. واليوم ان شاء الله نابلس على موعد مع الافراج عن الاسير سائد ياسين ابو عمر، سنتين في الاعتقال الاداري.

قريب بإذن الله اليوم بمن ربنا عليه بالفرج هو وكل الأسرى وكل المعتقلين. صباح الخير لكل المعلقين وموائل هشام حسين، أمجد عطالله، غدير السخلة. غدير بتحكي عن موضوع النظافة، رح نحكي عنه إن شاء الله. عمر نوفل صباح الخير، حجب عمار علاوي، محمد الخاروف، أبعناني الشخشير، سائدق زيح، جرير قناديلو، جابي سعادة، سعد البسطامي، بشار استيتية، صباح ماهر، سامر جاموس، أم كاظم حمودة، سوسن شلبي، رامي أبو ظهير، يوسف حمور، علامة استيتية، أحمد المدموج، دكتور حسام خريم، أبو سامر النجار، أخونا يوسف الزمار، أم كاظم حمودة، مؤيد جودالله، غسان مرعي، أحمد التمام، أم أيمن، طارق القاضي، عصام أوكل، سامي عليوي، صباح الخير يا سامي، نضال الجابي، أبو حامد، محمد علي الأهلبات، أبو علي المسامي، أبو بشار سمارو، سامر الحنتولي، أبو خليل زكريا، وحلمي التيتي، سفيان حجة، صباح الخير. خلينا نحكي أبو عمر عن المسعودية وقطعة كهرباء. نعم. على المسعودية لو سمحت تسجل هاي الملاحظة. سوسن باكير، نظمي قناديلو، صار تفتيش مع تصوير هويات تجديدات بين المدن بين عين سينيا، خروج أيضا وأزمة قوية. جمال قناديلو صباح الخير، وباسل المصري لو سمحت قرب المايك على الدكتور. حاضر. سامر بزعرور، ملعبد حمد، قسوم الشاطر، طوح الشامي، خالد السرميطي، خونا علي الشنتير، فتوح الحواح، عبادة المصري، ورندا قادري، يسعد صباحك أب محمود وأم محمود، شادي حنون أيضا يسعد صباحكم.

يسعد أوقاتكم جميعا. في اجتماعياتنا انتقلت لرحمة الله تعالى الحاجة الفاضلة سناء إبراهيم عكوبة أم الوليد، اليوم ستشيع من بعد صلاة الظهر من الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل عكوبة، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في نابلس الجبل الشمالي شارع بيقر. أيضا زواتا اليوم الثاني تنعى الفقيد محمد عبد الناصر جودة، أحد الشبان اللي توفوا فجر اليوم بعد سويعات من وفاة الشاب محمد مصطفى صالح اللي انتقل رحمة الله تعالى بالأمس، والعزاء في قاعة مسجد قروي زواتا، والنساء في منزل والده في قرية زواتا. وأيضا الشاب علاء الشافعي أبو أحمد بعد أقل من عام على وفاة شقيقه عماد الشافعي أبي يوسف، يعني الله يكون في عونهم عائلة الشافعي على هذا المصاب الجلل، والعزاء في ديوان عائلة الشافعي في حارة الحبلة، وللنساء في منزل والد الفقيد في الضاحية في نابلس. أيضا المرحوم خالد شكيب يمين أبو شاهر، والعزاء في ديوان آل أبو خرمة قرب المدرسة الإسلامية الأساسية في رفيديا، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في زواتا. وأيضا المرحومة أم زكريا مقبول، والعزاء في ديوان المقبول في حارة الفقوس، والنساء في منزل الفقيدة في الجبل الشمالي شارع مؤتة. عزائنا لصديقنا نجلها الأستاذ المحامي أسامة مقبول وعائلته الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: برضو كانت في ضجة كتير كبيرة على تفاصيل مقتل الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي. صار كتير يا أخوان تضارب في المعلومات، وفي كتير صفحات نشرت أخبار مش صحيحة، تقطيع الجثمان وكذا، هذا مش صحيح نهائيا. العرب الجديد اهتمت في القضية وكشفت عائلة المقدسية فاطمة الرجبي تفاصيل اللي أدت إلى مقتلها. هي معروفة باسم إمراجي، 61 عام، 6 أيام وهي مفقودة. فقدت يوم الأحد 13 سبتمبر، ويوم الجمعة تبين من خلال البحث عن وجود جثمانها داخل مغارة في قرية الطور شرقي القدس. في مقطع فيديو ظهر مساء الأحد هي صعدت لمركبة في شوارع بلدة العيزرية قبل أن تنقطع أخبارها ويفقد الاتصال بها. وحسب التفاصيل إنه بعدها العائلة، يعني الجاني اللي من عائلة الفتاوي تواصل معاها، وإذا هذا الشخص ركبت معاه في السيارة، ويبدو إنه خلفية الجريمة تعود إلى مستحقات مالية بقيمة 60,000 شيكل كانت مترتبة على الجاني للحاجة أم راجي. كانت تدير جمعية ادخار تعاوني يدفع المشاركون فيها مبلغا ماليا شهريا على أن يحصل أحدهم بصورة دورية على مجموع المبالغ المدفوعة. بحسب رواية العائلة حصل المتهم على المبلغ في المرحلة الأولى قبل أن يبدأ بالتهرب من سداد التزاماته المالية، ورفض مرارا سداد ما عليه من الالتزامات. وتبين العائلة أن الحاجة طالبته مرارا بسداد المبلغ لأنه واصل التهرب قبل أن يستدرجها بحجة رغبته في سداد ما عليه. وحسب الرواية التي نقلها قريبها، أقدم الجاني بعد ذلك على خطفها واقتيادها إلى مغارة في منطقة الطور حيث يقطن. هناك ضربها على رأسها 3 مرات بمطرقة حديدية ما أدى إلى وفاتها قبل أن يعمد إلى دفن جثمانها داخل مغارة محاذية لمنزله. والمصيبة أن الجاني وفق رواية العائلة تصرف في اليوم التالي وكأن شيئا لم يحدث، بعدما استولى على حليها الذهبية وبطاقتها المصرفية ثم توجه إلى أجهزة الصراف الآلي. بحسب مقاطع مصورة تملكها العائلة وفق ما تؤكد، أظهرت إقدامه على سحب مبالغ مالية تقدر ب20,000 شيكل. واصل حياته لعدة أيام بصورة طبيعية لأن أثار ارتياب عدد من المواطنين والجيران والباحثين الحاجة المفقودة. وبعدها تحولت قضية اختفاء لقضية رأي عام، وهناك الشرطة الإسرائيلية استلمت الملف. وحسب التفاصيل هي اللي قامت بتوقيفه وإقراره بالجريمة. وحسب العائلة، حسب صحيفة العربي الجديد، إنه الوفاة ما في تقطيع للجثمان مثل ما ذكرت، وهي الرواية التي تؤكدها العائلة أنها فقط تتعلق بالمستحقات المالية. دكتور، ضجي على هذا الموضوع لا شك كانت يعني حديث الساعة في عدة أيام.
1: وبالأمس لما كان في لقاء الهدنة في بيت لحم في إحدى القاعات، يعني تكلم شيخ عائلة الرجبي وقال أنه قد تكون هذه بطبيعة الحادثة الأولى من نوعها في فلسطين بهذه الطريقة وهذه الأسباب.
0: يا أخي الناس الناس مجانين.
1: فهو يعني شوف، القاتل مش بس أنه يعني ارتكب جريمة أمام الله، يعني دمر أسرته، دمر عائلته، أقاربه، هي عشيرته كلها أصبحت الآن يعني مداني بهذا الحدث. وأيضا صار في اشمئزاز بالشارع الفلسطيني، يعني سلم شوف الآن، ممكن إحنا كصحفيين مر علينا حوادث موت وقتل واستشهاد وعالم، صار الواحد شوي مبلد، بس في قضايا زي هيك الواحد ما يفكر فيها بشعور بنوع من التقزز، حتى إنه بيرتعش الإنسان. فبالك الآن الجيل الناشئ لما يتابع هذه القصة على السوشيال ميديا، شو بده يكون نظرته للمجتمع؟ صحيح إنه حالة استثنائية، بس للأسف حالة استثنائية يعني سوداء في تاريخ المجتمع الفلسطيني، وإن شاء الله ما تتكرر.
0: يا رب يا رب، هاي مشكلة كتير كبيرة. في عندي مناشدتين، أحد الإخوة بيصبح عليكم وبقول أبو العز رجاء خاص إنك تبلغ الشرطة بموضوع الماتورات اللي رجعت في الليل وأصواتها مش بس عالية، مخيفة صدقا، الواحد بطل يعرف ينام من الأصوات. الناس للأسف بطلت تستحي، لا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع الماتورات، هذا بموضوع الماتورات اللي رجعت في الليل وأصواتها مش بس عالية، مخيفة صدقا، الواحد بطل يعرف ينام من الأصوات. الناس للأسف بطلت تستحي، لا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع الماتورات، هذا موضوع مهم وفي إزعاج شديد، كثير من المواطنين تواصلوا معنا بشأن هذا الموضوع. وفي كمان عندي رسالة أقرأ لكم إياها، هي فيما يخص موضوع النظافة، يعني الشوارع عملنا ملاحظ بالفترة الأخيرة في يعني ضعف في جمع النفايات، بديش أحكي كلمة أكثر من هيك، لكن في تراجع كبير. يا ريت يا أخ سامر تحكي بموضوع الحاويات اللي مليانة البلد، ما حدا بلمها والكل بيرمي على الأرض لأنه الحاويات مليانة. وبعت لي 5 صور من 5 مناطق في نابلس. يعني ما بعرف في البلدية في موضوع النظافة في تقصير كبير بدكم الصراحة، وعماله بيعلى الصوت دائما يا بلدية نابلس، يا رئيسة البلدية، يا موظفي، يا أعضاء البلدية، يا مسؤول النظافة في البلدية. أخونا أبو ناصر شاهين هو مسؤول الملف، سعد أبو زنط، دكتور نضال منصور، يعني مشكلة عن جد، الحاويات مرعبة. ويعني رئيسة البلدية قد ما بوصلها صور مش عارف على الواتساب عندها بطلت تلحق. بعرف إنه السولار ومشكلة السولار، لكن برضو النظافة مهمة وفي مشكلة كبيرة في هذا الملف. أتمنى إنه يكون في قرارات حاسمة تجاه ملف النظافة.
1: بس أنا لاحظت شغلة، يعني هذا جانب آخر مضيء، إنه إذا أنت بتتبع البلد القديمة بحاراتها وشوارعها نظيفة جدا
0: الحمد لله،
1: وفي شفتين يعني عمليا إنه 24 ساعة النظافة شغالة في البلد القديمة. بالتالي بشوف الآن البلد القديمة على الأقل بيكون في رضا. هلا المشكلة وين؟ في الأحياء الحديثة والخارج البلد القديمة هي في تراكم. سبب التراكم عدم إزالة الحاويات، بالتالي بيضطر الجار وصاحب المحل والأطفال يرموا الحاوية بجنب الزبالة بجنب الحاوية، بالتالي بصير المشهد هو مش الغير مألوف الغير إيجابي، اللي هو تراكم النفايات بالشارع بجنب الحاوية. هي لو داخل الحاوية ممكن واحد يتقبل ظلها 4 أيام.

0: بس لما تصير الاقوام حولها بصير المشهد كثير مقزز، ومن هيك بصير تجي الكلاب.
1: كلاب لسه بدي احكي لك، الكلاب بكره الخنازير، لانه الموضوع مش بسيط مش سهل. يعني برضه المواطن بتحمل مسؤوليه مثل مكاتب احد الاخوه طبعا، بس المواطن بالمحصله لما بروح بلاقي الحاويه مليانه، وللاسف معظم الناس ببعثهم مع الاولاد الصغار مع اولادهم، بكون ماشي بجر بالظرف جر بزت باب الحاويه ما بيقدر يرفعه. فأتمنى موضوع النظافة مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، في مشكلة. ومجلس الخدمات المشترك بعرف إنه له مصاري على الحكومة والحكومة مش دافعت له إياها، لكن بالمحصلة المجلس يتحمل المسؤولية في موضوع كل الملفات وعلى رأسها موضوع النظافة. لسه ما حكيناش عن الطرق المكسرة والشوارع، في شغل، لكن لحد الآن الناس مش لامسة صراحة فرق بين هذا المجلس والمجالس السابقة، على الأقل باللي بيشوفوا، عشان ها نكون واضحين وصريحين. يسعد صباحكم أم لمار، صباح الخير أخونا شادي حنون، سعدي عواد يسعد صباحك، وشادي صبوح صباح الخير، سامر الحنتول يسعد صباحك. ليش جميع مداخل ومخارج أريحة مسكرة؟ مرن على السيارة لسه مش طالع من أريحة، صلوا أكثر من ساعة. والله ما حدا جاب، بعرفش إذا أبو عمر في أي أخبار عن أريحة، مداخل ومخارج أريحة مسكرة. هلأ منشوف. دكتور ياسر أبو صفية صباح الخير، أخونا ربيع الششتري، مجدي سمارو صباح الخير، تحية طيبة إليك. عفاف موسى صباح الخير، مرة تانية حمزة أبو صفية، أبو محمود أبو وهدان، ضحى أبو زايد صباح الخير، هاني سنوبر صباح الخير، دكتور مهر أبو زنط أيضا يسعد صباحك، أبو عماد زاهر الششتري صباح الخير، وعميد الخراز بقول لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية، ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقية، ولا يجتمع الشقاء مع كثرة تلاوة القرآن وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بوركت أبو زهير، يزن جبر يسعد صباحك، أخونا أحمد رامي صباح الخير، أمجد ناصر أيضا يسعد صباحك، أسماء شحادة، أستاذ خالد الكخون، مؤيد جود الله أيضا صباح الورد، عامر فطاير، فادي زغزوق، ويسعد صباح جميع المتابعين الكرام، أبو عز العمودي صباح الخير، أستاذ درار طوقان أيضا صباح الورد والفل والياسمين.

0: في خبر بلف في العالم فني. بعد إقصائه بسبب فلسطين، مكليمور يحول غضبه إلى مليون دولار لمنظمات إغاثة غزة. رحبت منظمات فلسطينية بتعهد مغني الراب مكليمور، إذا اسمه صح، بالتبرع بمليون دولار، مؤكدة أن مساهمات الفائز بجائزة غرامي الأخيرة تحمل أكثر من مجرد المال. هذا الرجل تعهد بالتبرع بصافي أرباحه من جولة لوب تور التي يقيمها إد شيران بعد أن تم إقصائه من الجولة إثر إدلائه بتصريحات مؤيدة لفلسطين على خشبة مسرح في ولاية نيوجيرسي. تخيل أبو عمر، هدول الاثنين أو ثلاثة مغنيين حكوا، طلعوا على المنصة وحكوا فري باليستاين وحكوا عن فلسطين، وتم منعهم من المشاركة في مسابقات عالمية للأغاني. بالمقابل امبارح أنا نشرت على صفحتي منشور قلت فيه إنه عمرو دياب عمل حفلة في الأردن وطلب من كل المشاركين اللي بدهم يجوا يحضروها يرتدوا اللون الأبيض ذكورا وإناثا شيبا وشبانا، وحسب التقديرات ما لا يقل عن 15,000 شخص حضروا، كلهم دون استثناء لبسوا أبيض، الرجال والنساء. فأنا كتبت إنه إيش القوة اللي بيملكها شخص حتى يأثر على جموع هائلة من هدول البشر، في منهم طبعا الشغلة ما لها علاقة بالتعليم، في منهم أكيد متعلمين كثر، وفي منهم يعني مثقفين، وفي منهم يكون مختلف المهن، وفي منهم ناس عاديين. لكن تأثير الشخص بين هذا كليمور اللي طلع الفري فري باليستاين وحاربوا العالم، وبين عمرو دياب وآلاف البشر راحوا عليه، يعني هدول إلو ناس وهذا إلو ناس، هذا إلو رسالة وهذا عنده جمهور. شفت المتابعة للملف؟ نعم. بمر شو تعليقك على السوشيال ميديا؟
1: أنا شخصياً لو جتني دعوة بروحش يعني.
0: 400 دينار التذكرة وين تروح يا زلمة؟ شيء ببلاش.
1: بس بتعرف الإنسان أحياناً الفضول بخليه يعني يفحص دوماً السوشيال ميديا. فأحياناً على فكرة إحنا بندخل على إشي بنشوف إشي حرام على السوشيال ميديا، بس أحياناً بنقول فينا مبرر إنه إحنا أكاديميين إعلاميين بدنا نجس النبض الموضوع. بصراحة الحشد بصورة مبين إنه الحشد ضخم جداً كان في العقبة في هذا المكان. فأنا أول ما شفت المشهد تذكرت اعتصامات الأسرى في الضفة الغربية، لأنه كثير من التعليقات حتى عندك زي مثلا ذكر أنه جزء كبير من الموجودين من الضفة الغربية ومن فلسطين
0: ومن نابلس وبعتوا لي صور يعني بالآخر يعني
1: فهنا أحيانا بتقول طب إشي بيكون وطني اجتماعي ثقافي الناس ممكن يستنكفوا يحضروه، وإشي في الأردن ودول تانية ممكن في تركيا يروحوا بكميات كبيرة جدا. فهنا بصير مفارقة، بصير الواحد يحلل. هلا ما بنحلل انه حلال وحرام وجيد ومش جيد، بس انسان احيانا بكون يعني مستغرب بصراحه، مستغرب هذا الواقع وهذه المفارقات الكبيره جدا. يعني معقول في عالم واحنا عالم اخر؟ يعني هنا بصير اسئله جدا، الجانب الديني والاقتصادي والاجتماعي في هذه المواضيع، وهمومنا الوطنيه الكبيره، وفيش ناس سألين فيها، وفي ناس احيانا جاوبوا عندك انه حر بده يروح يغير جو.
0: في ناس قالك لما بيجي على رام الله بروح بشارك، هذا على اجى على الضفه بروح. بالاخر هي اذواق واراء. احنا راح يكون معنا، احنا تاخرنا بالاتصالات، لازم يكون معنا الاستاذ احمد صوالحه مدير التربيه والتعليم، لكن بسبب يعني عدم وصوله لمكتبه حتى اللحظه بسبب الطرق. اليوم في افتتاح 5 مدارس حكوميه، واحنا كثير معنيين نركز على هذا الموضوع، لانه هاي المدارس اولاد البلد اللي بنوها. أكيد البلدية قدمت الأرض، والمؤسسات كلها الرسمية دعمت وساندت، المحافظة والأمن وكل الجهات وكل النقابات اللي بتساعد، لكن بالدرجة الأساسية بأكد إن أولاد البلد هم اللي حاملين البلد على أكفهم يعني. وحقيقة في المستشفيات وفي الجامعات وكذا، المعظم الغالبية العظمى من المتبرعين هم من أولاد البلد. وكان لازم يكون معنا برضو، ورح يكون معنا الدكتور مهند الحاج، وهو عضو اللجنة التحضيرية لإكسبو النجاح اللي راح ينطلق يوم الثلاثاء بمشاركة ما بين جامعة النجاح وملتقى رجال الأعمال. وبرضو إحنا أي حدث اقتصادي داعمين إلو، هذا إكسبو جوا الجامعة، في طبعا أجنحة اقتصادية بيع وشراء، وفي أجنحة طلابية راح نعرف أكثر من أخونا مهند الحاج حول هذا الموضوع. بس سريعا دكتور أمين، أنت امبارح كنت في جنين وفي فيديو ممكن بث جزء منه؟ طيب اوكي، نشوف اذا الدكتور رد.
1: نعم.
0: استاذ احمد اذن مثل ما ذكرت اليوم في افتتاح لخمس مدارس في نابلس، 5 مدارس حكوميه، هي كلها بأسماء عائلات من البلد والله يجزيهم الخير. لا شك مثل ما ذكرت برد بأكد إنه مؤسسات البلد كلها وقفت في هذه المشاريع ودعمت الأرض اللي قدمتها ممكن البلدية، التربية والتعليم من خلال الطواقم الإدارية والهندسية كلها شاركت، وطبعا كثير من الجنود المجهولين اللي يعني عملوا ليل نهار حتى هذه المدارس اللي رح تحتضن أبنائنا تكون في أحسن حلة وبيئة مدرسية إن شاء الله تكون نموذجية. صباح الخير للأستاذ أحمد صوالح ومبروك علينا جميعا هاي المدارس.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين أخي العزيز، وإن شاء الله بتكون بداية خير هذه المدارس على
0: يا رب العالمين. هذا ما ندعو. احنا حابين نسمع منك اليوم، في الوزير أمجد برهم رح يكون موجود، وفي يعني منك رسالة أيضا حول الفعاليات اللي اليوم رح تكون.
2: يعني أولا بالتأكيد احنا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الإنجاز العظيم في محافظة نابلس، 5 مدارس في عام واحد. هذا يعني شيء يعني يسجل في تاريخ نابلس وفي تاريخ العملية التعليمية في نابلس، وهذا ليس بغريب عن هذه البلد وعن هذه المنطقة الذين قدموا وما زالوا يقدمونه بشكل مستمر من أجل دعم التعليم وإسناد العملية التعليمية في نابلس. هناك طبعا 5 مدارس، هذه المدارس هي مدرسة بسام يعيش، ومدرسة الرئيس عرفات، ومدرسة كمان عادل زعيتر بحلية الجديدة، ومدرسة صفحان التاوي، وكذلك الأمر مدرسة عبد القادر الصوالحي، بالإضافة إلى أن الزيارة لمعالي الوزير ستكون من ضمنها زيارة مبنى المديرية الجديد الذي تم إنشاؤه بتكلفة تقارب حوالي 5 ملايين دولار على حساب الحكومة. وهذا الأمر يعني أنا أوجه كل تحية والتقدير إلى كل المؤسسات التي دعمت، سواء كان بلدية نابلس أو من خلال ضريبة المعارف التي ساهمت في بعض المدارس من خلال ضريبة المعارف. هذه المدارس أخي العزيز هي كانت يعني جزء من حلحلة بعض المناطق التي فيها ازدحام وفيها إشكاليات في شتى المناطق، وتشمل جميع أجزاء المنطقة الشرقية ووسط البلد والمنطقة الغربية والمنطقة الشمالية من المدينة، وبالتالي هي والمنطقة الجنوبية هي تغطي كل أنحاء المدينة بشكل كامل. ونحن موعودون كذلك الأمر في افتتاح مدرسة أخرى في المدينة في بداية الفصل الثاني إن شاء الله في المنطقة الشرقية. بالإضافة أن هناك في الريف هناك عدة مدارس أخرى الآن ما بين قيد البناء وأخرى في بداية البناء، وهي كذلك الأمر بتبرع سخي من
0: إذا موجود عندك أسماءهم برضو واجب نذكرهم.
2: يعني
0: نابلس كلها نابلس بمدينتها وقراها ومخيماتها هي وحدة واحدة، فواجب يعني إنه ننوه لهم.
2: يعني في هناك في عصير الشمالية مدرسة سوالمي المدير فاضل صابت كان رحمه الله، وهناك مدرسة في بيت فوريك من دار خطاطي متقدمين لتبرع ببناء هذه الأرض هذه المدرسة، وهم يعملون على ذلك حسب ما تم إبلاغي من قبلهم ومن قبل مديرية التربية والتعليم. وبالتالي هناك العديد من المدارس التي نسعى باتجاه إنشائها حتى في داخل المدينة. يعني خلال الفترة القادمة هناك متبرعين لا يزال العمل جاري على تجهيزها، ونحن نخص في المنطقة الجبل الجنوبي، وهناك كذلك أمر متبرعين آخرين في منطقة المساكن. يعني هناك في توجه باتجاه دعم وإسناد العملية التعليمية وتوفير البنية المناسبة لطلابنا وطالباتنا وحلحلة الكثير من القضايا والإشكاليات تتعلق ب الازدحام في الصفوف في داخل مدينة نابلس وقراها، وإن شاء الله يعني تكون الواقع أفضل وأفضل في هذه المحافظة
0: بإذن الله. هل هاي المدارس جاهزة وانطلق التعليم فيها يعني مع بدء العام الدراسي الجديد أستاذ أحمد صوالحة؟
2: يعني أنا بحكي عن عن عن شو اسمه عن 4 مدارس الآن الطلبة موجودين فيها، والخامسة يعني في هناك إجراءات بسيطة سيكون خلال أيام يدخل الطلاب إليها، وهناك مدرسة في بداية الفصل الثاني هي لم يشملها اليوم في المنطقة الشرقية في أرض معزوز، هي بحاجة إلى يعني شهر أو شهرين حتى تكون جاهزة، وسيتم ضغط الطلاب في هذه المدارس ويعني العمل فيها قريبا جدا، وهي الآن جاهزة لاستقبال كل الطلبة إن شاء الله في مدارسنا في مدارس محافظة نابلس.
0: نعم، السؤال أحد الإخوة بيسألك، لما حدا بده يتبرع ببناء مدرسة هل الأرض بتكون متوفرة ولا أنتوا بتقترحوا عليه أراضي، ولا هو إذا عنده أرض بده يبني عليها، كيف الآلية؟
2: يعني إحنا يعني في أكثر من يعني من شكل، هناك بعض الناس بوفروا الأرض وبوفروا كمان التمويل، وهناك البعض يعني بتوجه إنه لبلدية نابلس من خلال توفير إما من خلال البلدية أو خلال الضريبة قطعة أرض للبناء عليها، وهذا الأمر أو حتى في داخل المناطق الأخرى هناك يعني نحن جاهزين لتوفير قطع أراضي ونوجه باتجاه المناطق التي هي أكثر احتياج. يعني الآن المناطق التي هي أكثر احتياج في المنطقة في مدينة نابلس هي منطقة الجبل الجنوبي، اللي نسعى باتجاه تجهيز هناك الزحام في تلك المنطقة، وبالتالي يجب أن نسعى باتجاهها، وهناك الحمد لله يعني بوادر لمتبرعين لبناء مدارس في هذه المناطق.
0: نعم أستاذ أحمد، الناس على البث المباشر سامعينك، لكن حقيقة الأسئلة اللي بيطرحوها رايحة باتجاه الكتب. يا ريت غدير بتقول صباح الخير أستاذ أحمد، يا ريت تحكي له صرنا الأسبوع الثالث والمدارس ما استلمت كتب، وين الجاهزية للسنة الدراسية؟ بغالب عنتر بقول يعني برضو نفس القصة يعني، وين الاستعداد للفصل يا أستاذ أحمد؟ قوائم الطلاب والمعلمين والتنقلات توزيع الكتب. بدي أحكي لك بشكل شخصي، بنتي بالعاشر يعني من يومين بنحكي لهي بتقولي بابا سمت لي 4-5 مواد، بتقولي ما في كتب. فبقولها كيف بتدرسوا بتقول لي المعلمة يا بتدرسنا من أزمعها كتاب قديم أو يعني، فهذا بدي إياك تهتم لي في هالملف يا أستاذ أحمد، اليوم يعني جاي الوزير.
2: صحيح هذا الموضوع، احنا على اتصال بشكل مباشر مع الوزارة في هذا الموضوع، وهناك بالذات في الصف العاشر أخي العزيز هناك في تغييرات في المنهاج ليتناسب مع موضوع الثانوية العامة بحلة الجديدة، وهناك تأثير وهذا الأمر يعني واضح للعيان، وهناك بعض العناوين ونحن موعودون خلال هذا الفصل هذا الأسبوع أن يكون هناك الكم الأكبر من العناوين الناقصة لدى مديريتنا وبقية المديريات بأن تصل من المطابع، وبالتالي نحن إن شاء الله سنقوم بالتوزيع في حال وصولها إلى مراكز التوزيع لدينا في مديرية التربية التعليمية. هذا الموضوع نعم هناك تأخير في بعض العناوين، ونحن نسعى باتجاه أن نوفرها بأقصى طاقاتنا من خلال ما يصل إلينا من المطابع في في في في هذا البلد.
0: نعم، هل التأخير كان يعني عفوا سببه تأخير إرسال المناهج المحدثة للمطابع ولا إيش بالضبط، ولا الأزمة المالية انعكست أيضا؟
2: يعني الصف العاشر كان يعني في هناك تعديل، وهذا التعديل هو الأخطر بعض العناوين الموجودة لدينا التي لم تصل لدينا إلى الآن، وبقية الصفوف يعني تعرف قضية مرتبطة بكيفية تنفيذ المطابع لهذه الكتب، يعني الموضوع مختلف من عنوان لعنوان، لكن الصف العاشر كان في هناك التعديل، هناك تطلب هذا التأخير فيما يتعلق بموضوع الصف العاشر والعناوين التي تم التأخير فيها.
0: في مراحل تانية عندهم برضو السابع، برضو إحدى الأخوات بتقولي يا أستاذ أحمد برضو السابع عندنا مشكلة
2: في بعض العناوين في بعض الصفوف الأخرى نعم موجود فيها تأخير، ونحن نسعى باتجاه إيصالها إن شاء الله في الوقت المحدد، ونأمل أنه خلال هذا الأسبوع تنتهي هذه القضية بإذن الله.
0: نعم، وهي برضو الإخوة بيقولوا لك صباح الخير، المدرسة مهند المصري أيضا الأسبوع الماضي تم تسليم طابق إضافي للمدرسة وتم افتتاحه بحضور حضرتكم وحضور أيضا المحافظ، وفي مدرسة جديدة يبدو في خلة الإيمان، أحد الإخوة بيسأل.
2: نعم صحيح، هناك في خلة الإيمان يعني تم المباشرة أو تمت المباشرة ببناء مدرسة جديدة من خلال أخونا من آل سقف الحيط، يعني هناك عمل جاري لا أعلم إلى أين وصل عملية البناء، هل هي يعني في بداياتها، وهناك تم الاستلام طابق كامل في مدرسة مهند المصري بتبرع سخي من أخونا رجل أعمال مهند المصري، بالإضافة لضريبة المعارف التي قامت بتشطيب هذا المبنى أو هذا الطابق. ويعني هذا نوجه شكرنا لكل الأيادي البيضاء التي ساهمت وتسهم بشكل واضح في محافظة نابلس من أجل رفعة التعليم في هذه المنطقة.
0: وبرضه سكان منطقة التعاون بطلبوا منك زيارة المنطقة، وإن كان هناك أي متبرعين للدكتور أحمد صالح إذا بسمعنا يا ريت تقول له إنه سكان منطقة التعاون عند يعني إسكان الكهرباء يا ريت يزورها ويشوف المنطقة، وإذا في أي متبرع يكون لنا نصيب فيها
2: إن شاء الله. يعني إحنا مش راح نقصر في أي منطقة تحتاج لبناء مدارس، وهذا الأمر يعني بتنسيق كامل مع أخوانا في بلدية نابلس بإذن الله.
0: بإذن الله، الله يعطيكم العافية، وأتمنى اليوم بزيارة الوزير يكون موضوع الكتب، لأنه معظم الأسئلة راح يعني تكررت كلها بيحكوا لك أستاذ أحمد عن الكتب، فأتمنى إنه يكون هذا الأمر يعني يكون في جواب اليوم.
2: الموضوع أخي العزيز يعني سواء كان بزيارة معالي الوزير لدينا اليوم في نابلس أو غيرها، يعني هناك متابعة دائمة مع الإخوان أو الجهات التنفيذية في وزارة التربية والتعليم من أجل إنجاز هذا الموضوع، ونحن سنضع مع الوزير كذلك أمر في ما يتعلق موضوع الكتب المدرسية إن شاء الله.
0: بإذن الله، يومك سعيد إن شاء الله، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا أستاذ أحمد صوالحة مدير التربية والتعليم في محافظة نابلس.

0: إذا مرة ثانية اليوم دكتور أمين في افتتاح 5 مدارس بسام يعيش رئيسي عرفات عادل زعيتر صبحي عنبتاوي وعبد القادر الصوالحي والاحتفال في مدرسة عبد القادر الصوالحي في شارع 25 أمام مركز الحكيم الطبي الساعة 12:30. الافتتاح بده يكون هناك في كلمات لعدد من الشخصيات الموجودة. وأنا حقيقة زرت هاي المدرسة مبارح مدرسة عبد القادر الصوالحي وفيها مسرح وملعب تم يعني الاستفادة منه للمجتمع تم تأجيره أظن لنادي عبال وتحت في مسرح تابع للمدرسة ويمكن الاستفادة منه لنشاطات التربية والتعليم ونشاطات البلدية أيضا ضمن الاتفاق الموجود. فبالتالي هي مدرسة وأكيد كل المدارس ملاصقة يعني عبيتي تماما مدرسة الحاج صبحي العنبتاوي عليه رحمة الله أيضا يعني منشأة بطريقة نموذجية وكل المدارس الثانية الله يعطيهم ألف عافية. أخونا غسان عامر صباح الخير. محمد زهران حسونة يسعد صباحك. سائد سالم أيمن أبو سير أيمن خالد نصر البيتاوي شادي حنون مرة ثانية صباح الخير إلك ولكل المتابعين الكرام. هانس نوبر أيضا يسعد صباحك. باسل حدادة أيضا صباح الورد. سألنا والله سألنا عن موضوع الكتب. هاي مش ملحقين الناس رسائل موضوع الكتب حاضر راح نحكي عنها مرة تانية. صباح الخير أيضا لدكتور حسام خريم دكتور ياسر أبو صفية اللي بيسمعونا زياد أو زيد حموضة فريد حسن بشار خويري أبو حمزة الحلسة عبادة المصري مها خريم نائل مها خيف عفوا نائل عبيد نضال محمد دكتور عامر الشحروري وجهاد هندية ورشا جابر وكل المعلقين الكرام يسعد صباحكم. احنا رح ننتقل فورا كسبا للوقت لموضوع ايضا نسميه مش اجتماعي تعليمي اقتصادي اللي هو اكسبو النجاح اللي رح يتم الانطلاق بإذن الله رب العالمين يوم الثلاثاء القادم بشراكة ما بين جامعة النجاح وملتقى رجال الأعمال. ومعنا صديقنا العزيز الدكتور مهند الحاج وهو عضو لجنة تحضيرية لهذا الإكسبو ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد دكتور مهند.
1: صباحك كريم سامي الله صباح.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟ وهي دكتور أمينة بردة برضو بيصبح عليك.
1: الله يصبحك ويصبح بالخير الله ونعافي جميعا.
0: الله يعطيك العافية. يعني أول شيء نترك لك المجال حتى الناس تعرف هل هو تكرار لإكسبو الغرفة التجارية ولا يحمل شيء جديد وشو اختلافه عن الفعاليات الأخرى.
1: الله يسعد صباحكم جميعا وان شاء الله انا بحاول يعني اعطي ملخص سريع عن فكره الاكسبو الخاص بجامعه النجاح. طبعا اكسبو النجاح هو نسخه ثانيه من اكسبو تم اطلاقه من العام الماضي. فكره الاكسبو هو من تيدي نجاح اكسبو لانه هو يعنى ويهتم بعرض مشاريع التخرج لطلبتنا على مدى عام كامل، يعني بيتم اختيار عدد من المشاريع اللي بتلبي رؤيه عندنا كجامعة نجاح من خلال مشاريع التخرج وربطها مع سوق العمل وربطها مع خدمة المجتمع. عشان هيك كان الاسم المختار اصلا للاكسبو هو تيدي من تكنولوجيا وديفلوبمنت وعندك انتربرينورشيب زائد عندك اللي بنسميه احنا الديزاين. فهذول بتجمي نجاح اكسبو الهدف منه مش بس نسميه تكرار لا سمح الله نكون لأنشطة اخرى او شغلات مشابهة لانه لسه الطابع الاساسي فيه هو مجرد نسميه تسوقي وإنما هو الهدف منه عرض مخرجات طلابنا وحتى المجتمع يشوف إنه طلابنا في جامعة النجاح بمختلف التخصصات كيف طبيعة مشاريعهم ممكن تلبي احتياجات سوق العمل. عشان هيك راح تلاقي إنه نجاح أو تيدي نجاح إكسبو بالصبغة الجديدة تبعت هذا السنة في طابع أو في بصمة جديدة إنه راح يكون في عندي على جانبه أو بنفس خلال أيام النجاح أو تيدي نجاح إكسبو اللي بده يمتد من يوم الثلاثاء حتى يوم مساء يوم السبت هي راح يكون في عندي يوم توظيفي. هذا اليوم مشاركة فيه 44 شركة بمختلف القطاعات لأنه أصلا هدفها تلتقي مع خريجينا تسوي معهم نوع من المقابلات السريعة تعمل منهم سيليكشن تختارهم حتى يكون فيهم فرص عمل. وبالتالي هو ليس فقط كمان مشاريع تخرج أنا بعرضها وإنما بحاول أوجد لطلاب المميزين من خلال مقابلاتهم مع شركات المحلية بمختلف القطاعات ورفع عمل إن شاء الله تكون من نصيبهم. ميزة تيدي نجاح إكسبو إنه بضم مجموعة من التخصصات فبتلاقي حتى مشاريع التخرج مقسمة أو طبيعة المعروضات من مشاريع طلابنا مقسمة على عدد من نسميها الكاتيجوريز. من المجال، فبتلاقي في عندي مجال بضم مواضيع الـ AI اللي الذكاء الاصطناعي والروبوتات والماشين اللي هي الآلات، تصنيع الآلات. راح تلاقي مشاريع بتغطي جانب له علاقة في تطبيقات الموبايل اللي هي الجوالات زائد السوفت وير وتطوير البرامج السوفت وير اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية بمختلف القطاعات. طبعا في عندي جانب آخر بغطي جانب المعماري وجانب التصميم الداخلي، بس بوجهة أو بصبغة جديدة، مش مجرد أنك عم تقدم مخططات بقدر ما بدي أخليك تعيش داخل الفراغ بالاعتماد على virtual reality ونسميها إحنا الواقع الافتراضي وما يرتبط معه. غط كمان في عندنا قطاع بغطي قطاع الغذاء والمنتجات الطبية بمختلف أشكالها من خلال تطوير من طلابنا لمجموعة من المنتجات الخاصة في هذا المجال. وختاما راح تلاقي في برضه قطاع اخر بغطوا مشاريع التخرج له علاقه في الابداع الانوفاتيف بروجكت اللي فيها نوع من الابداع المرتبط بتلبيه احتياجات قطاع الصناعه بمواضيع مختلفه.
2: عشان هيك ممكن، عشان هيك هذا اللي بتتحدث عنه ممكن يكون اجت الشراكه مع الملتقى كونهم رجال اعمال ممكن،
1: لانه احنا معنيين اصحابين الاعمال الكبرى عندنا في الوطن انهم يتطلعوا ايش ممكن يكون مخرجات طلابنا. بهذا السبب الى جانب المشاريع في عندي ما لا يقل عن 44 ل 45 شركه بمختلف القطاعات اللي بتخدم اصلا فلسفه المعرض او ابتدي نجاح اكسبو من خلال شراكتنا مع ملتقى رجال الاعمال. كان في شراكه كثير قويه في دعوه وضم مثل هذا النوع من الشركات حتى يكون لغة متوافقة ما بين اللي بيخدموا مشاريع التخرج وما بين الخدمات أيضا اللي بتقدمها الشركات عندي داخل هذا المعرض. فصار الزائر اللي بده يزور المعرض أو نسميها تبتدي نجاح إكسبو راح يطلع على شقين، راح يطلع على جانب أكاديمي من طلاب، وراح يشوف في المقابل إنه لا هاي المشاريع في إلها تطبيقات عم بتشابهها في أماكن أخرى من شركات موجودة على أرض الواقع. عشان هيك كان الدمج والمزج من خلال يوم توظيفي أيضا متزامن مع هذا المعرض.
2: وبالتالي الطالب اللي أنجز ممكن يلاقي بجنبه بوث لرجل أعمال أو لشركة ذات علاقة في مشروعه، وكين زي كأنه تكامل بين صحيح. الطرفين
1: صحيح، لأنه راح تلاقي مثلا الشركات المشاركة مثلا عندنا من كبرى شركات الوطن ما له علاقة في التكنولوجيا، لأنه حكيت لك فيها قطاعات مشاريع التخرج بتغطي سوفتوير و AI وروبوت. فبتلاقي قطاعات كثير من الشركات بتغطي جانب التكنولوجيا. في عندي قطاعات من الشركات المشاركة لها علاقة بالهيلث كير يعني بالجانب الصحي والطبي، فهي بتغطي بتتقاطع مع مشاريع لها علاقة في الغذاء والمنتجات الطبية. في عندي شركات لها علاقة على سبيل المثال في السيارات، لأنه أنا في عندي مشاريع لطلابي له علاقة في قطاع التطوير مع نطاق الانوفاتيف والاندستري والسوفت وير والتطوير في البرامج. حتى على مستوى الأزياء في عندي أنا مشاريع ذات طابع يحمل تطوير الأزياء بنمط معين، راح تلاقي برضو في شركات أو في معارض أو بنسميها مشاركين من قطاع السوق مهتم بهذا الجانب. فأنا بحاول أنا أوجد نوع من الازدواجية بلغتين مختلفتين، لغة أكاديمية ولغة عملية فعلية في سوق.
2: نعم. طب البوثات الثانية مين اللي بده يشارك؟ هل في والله شيء تسويقي شراية بيع شراء كذا ولا لا الجامعة ما في عند هذا الاشي؟ انت بتجيب شركة بتعرض منتجها وانت مش شرط تشتري، انت بتيجي بتشوف.
1: لا صراحة هذا يختلف من شركة لشركة، لكن في غالب الشركات راح يكون عندها منتجات، لانه في طبيعة شركات طبيعة منتجاتها ما بتنباع في الموقع عندي في النجاح تي دي اكسبو، وانما انت ممكن تتعرف على منتجاتها وتعمل نوع من الديل واتفاق معها حتى تروح بعدين تاخذ من الشركة الاساسية المنتج اللي بدك اياه. في المقابل في شركات وبوثات موجودة لشركات نسميها السمول سايزز، ممكن تيجي تبيعك يعني الدايركت وانت موجود في المعرض. يعني على سبيل المثال في المعرض او في نجاح تي دي اكسبو اكيد في عندي خدمات، سامحني يعني في عندي خدمات العلاقه بالفود، يعني في عندي خدمات العلاقه بالسويس بالحلويات والاكل وكذا لخدمة الضيوف اللي بيكونوا موجودين. في عندي منتجات العلاقه في الكيماويات، وسابقا ممكن يكون شاركوا معنا كان منتجات العلاقه في مواد التنظيف وغيره وغيره وغيره، هذا ممكن ينباع في الموقع. فالسمول سايز او الشغلات اللي ممكن تكون موجوده كديسبوزينج موجود داخل هذا البوثات من الشركات اكيد متوفر هذا البيع والشراء، لكن شغلات بسايز اكبر اكيد هذا راح يكون خارج حدود جامعه واسوار جامعه النجف،
2: راح يكون
1: بيع وشراء لانه هذا بيخدم الشركات وقطاع الشركات المشاركه لانها بتعرض المنتجات اللي لها ولخدمه الناس وخدمه السوق. اكيد راح يكون المفروض طبيعه التعامل مع الزوار بلغه اسعار مختلفه لانها داخل معرض خاص بالطلاب.
2: من اعطينا تفاصيل، متى الافتتاح، متى الناس ممكن تكون موجوده، الى متى يستمر؟
1: هو الافتتاح عاده راح يكون ان شاء الله بعد بعد الظهر، يعني ابتداء غالبا من الساعه 10 بيبدا من يوم الثلاثاء وبيستمر حتى مساء يوم الاحد، لانه راح يكون عفوا مساء يوم السبت. فهو فعليا انت عندك ثلاثة أربعة خميس جمعه سبت ينتهي هذا المعرض. طبعا بيستمر عاده حتى المساء لغايه الساعه 9 10 بحده الاقصى، بسبب يكون في عنا لوجستيات وسيطر على اللوجستيات بشكل
2: جميل. والدعوه مفتوحه لاي مواطن؟
1: مفتوحة لجميع المواطنين
2: طبعا، اي وقت بيقدر يقول، وعفوا انه في تسهيلات الدخول والخروج وكل شيء.
1: لما تبدا المعرض ولغايه لما ينتهي المعرض، قبله ما بيقدر اي شخص انه يدخل، تعرف لانه في عندنا بضل امن وجامعه وفي عندي دوام، وبالتالي بيضلوا موجودين والاستمرار بيضل لغايه المساء، بعدها بيتم اخلاء الجامعه كنمط المعرض فيه دائما.
2: الله يسعد صباحك يا دكتور مهند.
1: مهند الله يرضى عليك،
2: وهو
1: عضو لجنة تشرفونا ونتمنى نشوفكم معنا.
2: طبعا احنا موجودين راديو حياة وزملائنا الصحفيين جميعا، اي فعالية لها علاقة بخدمة المجتمع بكل اشكاله كون على قناعة راسخة انه احنا موجودين. اذا دكتور مهند الحاج عضو لجنة التحضيرية لإكسبو النجاح، ضيف عزيز كان معنا على راديو

0: دكتور أمين، كلنا أذان صاغية.
1: أنا بدي أقول لك أولاً في اعتقالات جديدة وصلتنا من عصير القبلية وعصير الشمالية.
0: نعم. عصير
1: الشمالية طلع 4 معتقلين وليس معتقل واحد، من ضمنه الشقيقين مراد ومعاذ صوالحة،
2: وأيضا
1: الشقيقين مراد ومعاذ صوالحة إضافة لمحمد زاهي سوالمي وجمال حسن سوالمي وأيضا أبو الساكب، مش عارف اسمه الكامل لك لقب أبو الساكب، تم اعتقاله. أيضا معتقلين من بلدة عصير القبلية جنوب نابلس وهم أنس عبد الرؤوف وهادي جهاد عبد الرؤوف. هلا بالنسبة للاعتقالات، بالنسبة لأريحة مضبوط الآن في إغلاق لأغلب بوابات أريحة، رغم أنه في شغلة أنه الاحتلال بالأمس فتح المعبر الكرامي مؤقتا يوم السبت مش دائم تقريبا 24 ساعة، فبالتالي الآن في مئات الناس فجر اليوم كانوا في الاستراحة. فإغلاق البوابات يعني خربش توجه بعض الناس اللي كانوا ناويين يسافروا مبارح واليوم عبر الجسور. السبب قد يكون أنه الليلة الماضية في طبعا بالقرب من مخيم عين السلطان في كنيس أو أثر ديني للمستوطنين زاروا باز، وأثر ذلك لما أجل الباص المستوطنين صار المواجهات تقريبا الساعة 12:30 بالليل وامتدت حتى ساعة الفجر بين الأهالي من مخيم السلطان وبين المستوطنين، وقد يكون هذا السبب بإغلاق هذه البوابات في أريحة.
0: نعم. أبو عمر، أنت كنت في جنين مبارح. وقلت لي تحت الهواء أنك رأيت شيء لم تراه.
1: نعم.
0: من قبل،
1: خاصة أنه احنا زرنا جنين قبل حوالي 4 شهور، كنا في زيارة لمنطقة صانور وميثلون وتوجهنا أيامها بحرية كاملة، دخلنا من طريق زوات طريق دير شرف وروحنا طريق جبع، وكانت يعني أنت رايح كأنك رايح على منطقة فلسطينية بحتي، يعني ما في أي مستوطن أو جيش. في هذه المرة يعني الوضع يختلف جدا، يعني في كل زاوية. احنا زرنا مدينة جنين وزرنا برقين وزرنا فقوعة، في كل تجمع رحنا عليه تجمع استيطاني جديد ومعسكرات جديدة جدا، وحتى بجانب حدادة المعسكر كان في أثناء العودة يعني تعامل خشن مع الناس، إنزال الركاب جلسهم على الأرض جنود مقنعين، واللافت أن المعسكر ملاصق لمنتجع حدادي، يعني كيف بدو الناس بتمزهوا في مكان عسكري بحت. هذا جانب. وأيضا لو أنت لفيت الطريق خلف حدادي باتجاه قباطية تجد أيضا المستوطن الجديد اللي كانت قديمة رجعت أبابها، فبالتالي حول قباطية عسكرات جديدة. لفت انتباهي وإحنا جايين من منطقة جنين باتجاه طوباس وعقابة إنه على طول الطريق يمين ويسار الشارع كلها منشآت مهدومة اللي هدمت الشهر الماضي، فبتشوف كأنه في زلزال وقع على البركسات والمنازل والمحلات في هذا المكان، 15 متر على يمين الشارع و 15 متر على شمال الشارع، فبتشوف كأنه جنين تعرضت لنكبة جديدة في الأسابيع الأخيرة. للأسف قد يكون البعض مش شاعر في هذا الموضوع يعني، ولكن اللي بروح على أرض الواقع بشوف أنه الوضع مختلف. احنا كنا نكون دوما نحسد جنين أنه بعد ما تم إخلاء المستوطنات أنه مدينة جنين وبينها وبين نابلس منطقة كاملة وحرة كاملة، الآن رجع الوضع لا أصعب حتى من محافظة تانية. في كل مكان في معسكرات وفي حواجز وفي أرسطانية، ولافت أيضا في جنين أنه أنت ما بتشوف حتى رجال الأمن بزيهم العسكري، فبالتالي حتى داخل مدينة جنين الاحتلال بتحكم في حركة
0: الأمن. نعم. نعم. في عنا سؤالين فاتني أسألهم للدكتور مهند، لكن إحنا يوميا عنا ناس رح يحكوا عن إكسبو النجاح. ست رفيف ملحس تسأل عن وجود بوثات خاصة بالأعمال الخاصة بالنساء، إن شاء الله بكرة معنا ضيف تاني رح أسأله هذا السؤال. وبرضو أخونا حسام المصري، لماذا لا يتم تنظيم معارض داخل البلدة القديمة؟ يتم من خلالها دعم البلدة القديمة والنشاط التجارية وجلب الزوار إلى داخل البلدة. برضو يعني هذا ممكن
1: مبادرات تانية،
0: مبادرات تانية يعني في مبادرة العرس الفلسطيني، ممكن أنا والدكتور أمين أعضاء لجنة إعلامية وتحضيرية ممكن لقدام شوي نحكي أنا وياك عنه، بيستهدف البلدة القديمة كفعاليات يعني. وفي المعارض الدائمة اللي موجودة باب الساحة، والزوار اللي بيجوا السبت ويلا عنابلس، يعني معظم اللي بيجوا ضيوف بيدخلوا على البلدة القديمة، وأكيد إحنا داعمين لأي نشاطات من شأنها النهوض بالبلدة القديمة. بدي أرجع للتعليقات بشكل سريع. دكتور عامر الشحروري بيقول للأسف وضع المجلس البلدي سيء جدا، وصباح ماهر بتقول بحب أبلغك عن الحفر اللي بتعملها البلدية ما بيكمل الشغل، من 10 أيام حفر حفرة كبيرة لحد الآن ما سكروها تحت عمارة سكنية بأول الضاحية، يعني إذا في مكان بالضبط خلينا نحوله للبلدية ونشوف إيش الموضوع. عبد الناصر جوهري، أبو حمزة صباح الخير، رائد شاهين أيضا صباح الخير، عزيز الجنيدي بيقول يسعد صباحكم، بعلق على موضوع الحفلة تبعت عمرو دياب بيقول للأسف بعضهم كان لابس قناع أو زي روس بقر. آه صحيح، أنا شفت فيديو لشخص ما بعرف عزكم الله لابس إشي على راسه, هو حمار ولا بقرة مش فرق, بس كان لابس إشي على راسه. صحيح شفت هذا الفيديو للأسف. هيثم قنابيطة, صباح الخير. رفيف ملحس مثل ما ذكرت ست رفيف, هل يوجد زوايا لمشاريع رياديات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة وعن آلية الوصول إلى القائمين عليه؟ ببعث لك رقم الدكتور مهند, وياريت إذا في تعليق من الجامعة بشأن هذا الموضوع. غدير السخلة, حكينا المدارس والكتب, وبوعدك نرد نحكي عنه بغالب عنتر برضه نفس القصة. أخونا سامي دغلس, صباح الخير. وأيضا نبيل عنتر بقول مدرسة الصوالح ما استلموا ولا كتاب للأسف. عصام الشحروري, دكتور سمير الخياط, أبو طارق صباح الخير, أم طارق رندا صباح الخير, نجود يونس, مهدية نصاصرة, خالد حفناوي, صباح الورد لدياب حجة, صباح الخير لأهلنا في برقة وفي المسعودية وفي كل تلك الأماكن التي تتعرض حقيقة لعملية استئصال. كنا أحمد ياسين بنك فلسطين, يسعد صباحك سماح الفقية أيضا صباح الخير. نطلع بفاصل.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة, على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين, البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026, وطن واحد.
6: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ, بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس, بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق, حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير, مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية, متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز, صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
8: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
6: لعبة.
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة,
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس, مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي, بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك, ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل, اقتصادي وموفر كمان, مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
11: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني, محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة, بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك, بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي, وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى, مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني, جودة عالية, خبرة ألمانية, وراحة لكل العيلة.
12: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
13: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن عدد من المعتقلين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومن محافظة نابلس أيضا. ومجموعة كبيرة من الاعتداءات التي رصدتها الجهات المختصة لاعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مناطق مختلفة. واستمرار العدوان على أهلنا في غزة العزّة.

يسعد صباحك أخي باسم التيتي. روحوا شوفوا الحفرة اللي بشارع سفيان، بحكي لبلدية نابلس عن موضوع الحفر، وفي بالضاحية كمان حفرة مثل ما ذكرت إحدى المعلقات صباح اليوم. وأيضا زميلنا عاطف دغلس بيقول 3 شهور عطلة صيفية كاملة، لماذا لم تطبع خلالها الكتب المدرسية؟ هذا سؤال للمليون يا عاطف ولا أحد يجيب. صباح الخير ليوسف مزهر أبو عمر، وصباح الخير للأستاذ سامح المصري أبو جمال عزة المصري من قبرص أيضا. صباح الورد والفل والياسمين.

في موضوع غزة للأسف الشديد، يعني امبارح كانت في عمليات قصف واغتيالات واستمرار نزيف الدماء في غزة دون حراك، دون ما أحد يحرك ساكن، وكأنه باتت الأمور عادية جدا وطبيعية. خروقات متواصلة، إطلاق نار، قصف مدفعي في مناطق مختلفة، ورئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية يجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء ويحذر من تفاقم المخاطر في غزة.

0: رهيب هنا وهناك لأهالي قطاع غزة. يعني خلال أقل من 24 ساعة الماضية كان هناك 3 شهداء في قطاع غزة، من بينهم شهيد بقصف سيارة في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، وشهيد في جباليا شمال القطاع اللي هو بصير مروان البرش، وأيضا شهيد في الشجاعية برصاص الاحتلال. 3 شهداء من مدينة غزة وشمال القطاع في أقل من 24 ساعة الماضية. طبعا أضف إلى ذلك كم كبير من القذائف المدفعية التي تطلق على طول شرق قطاع غزة، رصاص عشوائي هنا وهناك، تسجل إصابات تنقل إلى المستشفيات. وبالتالي نستطيع القول دائما للأسف سامر أن قطاع غزة منطقة ساخنة ودائما على صفيح ساخن، ويعني فعليا الاحتلال ماضي في عدم جعل الفلسطينيين يرتاحوا ولو لدقائق معدودة. دائما هناك استهداف في قصف، دائما في صوت انفجارات في قطاع غزة. لذلك ميدانيا الوضع ما زال في قطاع غزة ملتهب، يمكن أعداد الشهداء اللي تراجعت منذ أيام الحرب السوداء، ولكن ما زال بشكل يومي نحصي شهداء، نحصي إصابات، وأيضا يعني حالات التدمير والنسف والقصف هنا وهناك مستمرة في قطاع غزة. هذا فيما يتعلق ميدانيا من ناحية الاحتلال. أيضا تداعيات عدوان الاحتلال، كان هناك كان بيان للدفاع المدني أمس سامر عن إنقاذ 5 أطفال علقوا في منزل انهار جزء من هذا المنزل. يعني هذه للمرة يعني الثانية أو الثالثة في غضون 48 ساعة بيكون هناك انهيارات في أجزاء من المنازل. بالأمس كان انهيار لدرج في منزل مقصوف سابقا في قطاع غزة، والدفاع المدني استطاع إنقاذ 5 أطفال كانوا عالقين في الدور الثاني بعد منهار الدرج اللي في البيت اللي هم كانوا ساكنين فيه. طبعا مع الشتوية الخفيفة اللي كانت فجر السبت أو عفوا فجر الجمعة، كان هناك أمطار خفيفة هطلت في قطاع غزة. هذه الشتوية الخفيفة للأسف سامر كشفت عن كثير مشاكل في قطاع غزة، من بينها تصدعات اتسعت، بعض البيوت اللي أصلا مقصوفة انهار أجزاء منها، الناس اللي في الخيام غرقت يعني وهي دقائق معدودة الأمطار اللي نزلتها. فبالتالي نتحدث عن انكشاف يعني مساوئ وعيوب كثيرة في قطاع غزة مع أول هطول للمطر هيك بسيط يعني لدقائق معدودة. للأسف كان هناك كثير من الإشكاليات ظهرت في القطاع للأسف.
1: يعني والبنية التحتية أكيد متهاوية تماما، فيش بنية تحتية
0: فعليا منذ اليوم الأول للحرب. أنت عندك الصرف الصحي تماما مدمر، أضف إلى ذلك مياه الأمطار، كان في هناك قنوات مثلا تحملها لمناطق معينة، جزء منها بروح على برك التجميع، جزء منها بروح على ساحل البحر. اليوم المياه الأمطار كلها إما بيتم تداخلها مع المياه الصرف الصحي أو بتروح في المياه الجوفية، وبالتالي حتى المياه الجوفية ملوثة لأنه عندك شبكات الصرف الصحي دمرت وبالتالي بتسرب على المياه الجوفية. وبالتالي نتحدث عن كوارث. يعني البلديات في قطاع غزة بدأت يعني عملها في تنظيف عفوا بعض مثلا مصافي المياه، تنظيف بعض المجاري في الشوارع، ولكن بالنهاية نتحدث عن بنية تحتية مدمرة غير مهيئة تماما لاستقبال فصل الشتاء. وبالتالي فصل الشتاء هذا العام سيكون كسابقه وسابقه من الأعوام السابقة، أنه للأسف حتكون يعني معاناة ووبال على أهالي قطاع غزة بشكل كبير جدا، لأنه فيش بنية تحتية، فيش كمان حتى تجديد للخيام والنيلون. يعني تصور الشادر قبل شهر واحد سامرة، وأقل من شهر كان بنباع الشادر اللي هو 4 متر في 6 متر بحوالي 70 شيكل، اليوم سعره في غزة 300 شيكل فقط، لأنه بس شتت 4-5 دقائق يوم الجمعة. يعني انتقل سعره من 70 إلى 100 شيكل، صار سعره 300 شيكل. فلو بده يحصن حاله من الشتاء، للأسف الأوضاع في قطاع غزة تسوء أكثر وأكثر مع دخول فصل الشتاء. هذا أولا. ثانيا برضو كان في بيان لوزارة الصحة قبل أيام تحدثنا عنه، أنه مع تراجع تقديم الوقود للمشافي ممكن خاصة من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، سيكون هناك في بعض المستشفيات توقف عن الخدمة. امبارح أعلن المستشفى الكويتي الميداني شفاء فلسطين أنه يوم الأحد سيتوقف تماما عن الخدمة اليوم، وفقط قسم الطوارئ اللي حيظل يشتغل، على اعتبار أنه طبعا ما فيش وقود بيفوت لقطاع غزة، والاحتلال ما زال يعني يقطر بالقطارة الوقود لقطاع غزة. أضف إلى ذلك أنه الاحتلال أعلن أنه يوم الأحد والاثنين معابر قطاع غزة ستكون مغلقة بسبب الأعياد اليهودية. طبعا خبر زي هذا سامر قلنا سابقا مجرد خبر ممكن كثير أنه يشعل الأسعار في قطاع غزة. يعني بس يومين إغلاق أعلن

0: عن الاحتلال، اختلف كل شيء في قطاع غزة من ناحية أسعار، من ناحية توتر الناس. وهو الاحتلال أعلن أن يومين يعني بسبب الأعياد اليهودية، لأنه دائما السلع في قطاع غزة السامر
1: مرتبطة.
0: هي في الحد الأدنى موجودة. فأنت لما
1: صحيح.
0: تفكر يوم يعني حتعمل أزمة لن تعوضها إلا بعد أيام طويلة وأسابيع طويلة من فتح المعبر حتى تعوض خلل إغلاق اليوم الواحد هذا للأسف.
1: طب سؤال، الحدث اللي امبارح الكل يعني تابع السوشيال ميديا اللي هو استشهاد ابن الدكتور، ايش التفاصيل؟
0: يعني سامر حتى اللحظة التفاصيل ما زالت مبهلة. الأخبار اللي طلعت أنه في غرب جباليا تم قصف مجموعة من المواطنين، وارتقى ابن الدكتور يعني مروان البرش اللي هو بصير ابنه الأكبر طبعا. و يعني أحيانا الناس يعني بتبدأ ببعض الروايات، في جزء بيقول لك ما هو يعني له في العمل المقاوم وما إلى ذلك، في بعض الناس بتقول لك هم بيحاولوا يعاقبوا القامات الفلسطينية
1: صحيح.
0: زي الدكتور أبو بصير بأنه يقتلوا أبنائه وأولاده، وهذا أمر حدث يعني طيلة أيام الحرب. كانوا ما يقتلوش الشخص المستهدف اللي بيساعد واللي بيعاون واللي بيقدم، بيقتلوا أحد أفراد أسرته حتى يعني الحسرة تكون في قلبه أكثر. فهذا أمر أيضا وارد في قطاع غزة. أضف إلى ذلك سامر أنه ممكن يكون الاستهداف عشوائي، لأنه إحنا قلنا سابقا أنه طائرات الكواد كاب ترتسير بشكل كبير في قطاع غزة، تطلق قنابل هنا وهناك، أطفال كبار مجموعة من المواطنين، ما بتهمهاش مين اللي موجود في المكان. وبالتالي موضوع استهداف الشخص لا يستطيع أحد في قطاع غزة بت هل هو مستهدف بشكل مباشر، هل هو عمل عشوائي من قبل جيش الاحتلال وتم قتله. ولكن في النهاية المصاب كان جلل، لأنه الدكتور مروان برج من القامات الوازنة في قطاع غزة هذا أولا. ثانيا الرجل ظل طول فترة يعني الحرب موجود في شمال قطاع
1: صحيح.
0: غزة، رغم أنه هذه المنطقة
1: عمالي بطلع، أنت بتحكي وأنا عمالي بطلع على الفيديو، يعني فيديو مرعب، لا حول ولا قوة
0: يعني
1: إلا
0: هو
1: بالله.
0: ظل طول فترة الحرب في شمال قطاع غزة، لم يغادر إلى الجنوب مثلا، لم ينزح، وبقي على رأس عمله ويقدم الخدمات للناس. هو على العلم كان مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة قبل الحرب، وثم يعني خلال الحرب مع يعني تفكك المنظومة الصحية في الشمال يعني أخذ على عاتقه، حتى وصل اليوم هو وكيل وزارة الصحة فعليا في قطاع غزة، لأنه يعني الرجل لم يترك مكانه ودائما كان يعني يقدم خدمات.
1: ممكن يكون يعني بالعامية يقابله،
0: هو فعليا هذا جزء يعني مهم جدا دائما، انه احنا الاحتلال احيانا لا يريد قتل الانسان بشكل مباشر، بيقتل اولاده عشان يحسرهم عليهم. هذا ما حدث مع الدكتور ابو صفية عندما قتل ابن الياس في مستشفى كمال عدوان، هذا ما حدث مثلا مع الاعلامي الكبير وائل الدحدوح عندما قتلت عائلته في الوسطى وهم نازحين. يعني لا يريد ان يقتل الشخص اللي هو معني فيه، يريد قتل ابنائه حتى يجعلها غصة في قلبه وحسرة في قلبه طول عمره. وهذا الأمر الاحتلال فعلا مارسه في قطاع غزة بشكل كبير، عشان بتلاقي أنه أحيانا أن والله فلان طب هذا له في المقاومة أو له مثلا في في في الخدمات الناس وبيقدم خدمة. يعني الاحتلال لم يستهدفه مع أنه قادر على استهدافه، بيستهدف أبنائه أو أفراد أسرته أو عائلته حتى يجعله يتألم أكثر، وحتى يخليه يشعر بالذنب أنه هذا الشخص العزيز عليه قتل بسببي أنا. يعني بصير العقاب للنفس عند الناس. لكن بشكل عام الدكتور أبو بصير طبعا هذا مش أول شهيد له، أعتقد أنه له ابن استشهد قبل
1: بنت صحيح.
0: نعم يعني في شهيد في أسرته. فموضوع المصاب لدى هذه العائلات والأسر اللي بتقدم يعني للأسف يعني مش أقول تعودت، ولكن يعني الصدمة عاشها قبل هيك. صح كل فقد بيكون صعب ومحزن أكثر وأكثر، ولكن في النهاية يعني احنا تعودنا من الناس هذه انه فعلا بياخذوا الصدمة وبياخذوا الضربة، لكن بيقوم مرة ثانية وبيستمر في تقديم رسالته وخدماته. فالدكتور أبو بصير يعني من الناس اللي في قطاع غزة مشهود إلهم، زي ما كان مشهود الدكتور حسام أبو صفية، زي ما الدكتور عدنان البرش، وهو يعني من أفراد عائلته الدكتور عدنان البرش اللي الاحتلال خطفه وقتله وقتله، وحتى اللحظة يعني الاحتلال لا يريد تسليم جثمانه. فبالتالي كثير من الأسر الفلسطينية عانت في الحرب وما زالت تعاني، وفعليا عشان هيك بقول لك انه كل اهالي قطاع غزة الحرب لم تتوقف بالنسبة لهم. لليوم الناس بتعيش في حالة حرب في قطاع غزة مستمرة، والاحتلال ماضي في تنفيذ كل جرائم وكل انواع الجرائم اللي كان يمارسها ايام الحرب الاولى يمارسها اليوم، ولكن على نطاق اقل بشكل بسيط، وعلى فترات أحيانا بتكون متباعدة، لكن كل الجرائم اللي كنا نسمع فيها من 7 أكتوبر حتى اليوم تمارس وبشكل واضح وبشكل جلي في قطاع غزة، والناس في قطاع غزة حتى اللحظة بتسأل يعني لإمتى. يعني اليوم الناس حتى نسيت حاجة اسم مجلس السلام، اليوم محدش بيحكي فيه، لأنه فعليا يبدو أنه وُئد قبل أن يولد هذا المجلس، والناس صارت بتخسر اليوم فعليا أولادها سواء في الشوارع ولا حتى في انهيارات المنازل. والخوف أكثر سامي اليوم مع فصل الشتاء، قطاع غزة مقبل على انهيارات كبيرة جدا في المباني، والناس اليوم للعلم لا تجد أماكن تحط فيها خيمة، عشان هيك الناس بتلجأ للبيوت المتصدعة، لأنه ما حدش قادر يستقبلهم. حتى المخيمات اليوم الرسمية، لو أنت أخذت خيمتك قلت يا عم أنا بدي أنصب الخيمة على أطراف المخيم، إدارة المخيم ترفض، لأن السعة الاستيعابية امتلأت، فالناس ما عندهاش بدائل، ما فيش أماكن اليوم في قطاع غزة، خاصة مع توسع الاحتلال أكثر باتجاه الغرب وتوسيع المنطقة الصفراء للأسف في منطقة الشرق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعد صباحك ويعيركم كل شيء.
0: حياكم الله.
1: تحياتي. الله يسعدك. لكن لا يا غزة، والله لكن لا يا غزة، ما حدا جايب سيرتها وما حدا مهتم باللي بيصار، واستفردوا فيها استفراد كامل. أيضا مستمعينا الكرام، من ساعات الصباح حتى الآن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك. أخونا سامر عقروق بقول قبل أكثر من شهرين شعر أهل نابلس بالسعادة لتوقيع اتفاقية تأهيل وتطوير المستشفى الوطني والبدء فورا. شو صار؟ ما شفنا إشي على الأرض. بدنا حدا من وزارة الصحة أو البلدية يوضح لنا حقيقة ما جرى. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة،
3: وسدرا
2: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز تحقيق عسقلان. أنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال. افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية التشريفة، حيث أن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهروات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الساعة الآن 9 صباحا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

لكن أخاف أخاف أخاف التورط فيك، التعلق فيك، التوحد

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: كل يوم قصة جديدة فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة بنقرب من حياتنا أكتر من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا مواضيع شبابية نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحاجات دوت بي أس. اليوم عنا كتير حكي نحكي مع بعض، بس قبل يعني خليني شوي أغير ببداية هذا الصباح مستمعينا الكرام ونحكي أكثر بالبداية عن، بما أنه اليوم بلش عيد الغفران، بهذا اليوم كل حركة الفلسطينيين بالضفة وبالقدس بتتأثر بشكل كتير كبير، سواء إحنا عم نحكي عن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، ولحد يعني أقل من الساعة 10 كنا نتحدث عن أكثر

القديمة بمحيط المسجد القدس بالتزامن أو بالمسجد الأقصى وبالتزامن مع توافد آلاف اليهود للأسف لحائط البراق وسط تحذير من يعني تحركات وطقوس دينية في محيط المسجد الأقصى في محيط باب الرحمة وغيرها من الاقتحامات والسجود الملحمي اللي بيقوموا فيه أثناء الاقتحام. مع هيك طبعا ناهيكم عن إغلاق الطرق عنا والحواجز والمرمطة بالعنبية، مع هيك إحنا مستمرين، إحنا مستمرين وبفضل الله سبحانه وتعالى في أشغالنا في مشاويرنا في فتح محلاتنا في ترتيب لتفاصيل يومنا حتى لما يعني الظروف بتفرض علينا شوي نغير خططنا إن صح التعبير. يعني الحياة اليومية ما بتتوقف بالكامل، الناس بتضلها قادرة بفضل الله إنه تدبر أمورها، نبحث عن طرق بديلة عن مشوار خلص من أجله، أو ممكن مثلا كنا مقدمين مشاوير، يعني على قد ما نقدر بنحاول يعني نمشي بأيامنا. الموضوع المهم اللي كمان اللي رح نحكي فيه وبالتزامن مع هاي التغيرات اللي عم بتواكبنا كل يوم، احنا بكل صباح يعني ممكن عايشين بنفس التفاصيل تقريبا، يعني برن المنبه، في ناس بتصحى قبل ما يرن المنبه بنقوم بنكون مستعجلين على اشغالنا، بنوصل اولادنا على المدارس، اللي مرتب مواعيد معينه بده يلحقها، منضل طول الوقت منفكر شو علينا، لا استني هلا، منفكر شو علينا، طب انا شو بدي اعمل بعدين، لما بدي اروح على البيت شو بدي اسوي. احيانا احنا حياتنا بنحسها كتير متسارع، يعني احنا هل فعلا مستمعينا الكرام هذا هو سؤال الحلقه، هل فعلا احنا عايشين حياتنا ولا كلها ركاد ولا معظمنا عم يركض عشان يلحق؟ يعني وسط كل هاي الميمعه بسوى نسال حالنا عن جد احنا بنركض؟ يعني بسوى انه نسال حالنا هذا السؤال البسيط، هل فعلا احنا عايشين حياتنا بطريقه طبيعيه ولا معظم وقتنا اركاد؟ يعني احنا بنركض وراها. ممكن احنا خلال هاي الفتره انجزنا كتير اشياء وخلصنا شوي من واجباتنا، بس ما عم نترك وقت لنا، واذا تركنا هذا الوقت حتى واحنا عم نشرب قهوتنا انا بدي اعمل واحد وبعدين بس اخلص من الواحد رح اعمل اثنين وثلاثه، فهل احنا عايشين حياتنا بشكل طبيعي ولا معظم وقتنا بالحياه كله ركاد؟ ايش بنقولها كمان، ملاحقه فعليا ولا لا؟ هذا هو سؤال الحلقه لليوم. بدي اقول على 2379 طبعا 143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك، وبدي اقول صباح الورد لهندو معنا اليوم، صباح الفل. وابو علي صباحكم محبه وسلام، صباح وطن او صباحكم وطن يليق باحلام ابنائه يا رب. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، صباح الورد يا رافع، أهلا وسهلا فيك. كمان بدي أقول لأم العبد أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، أهلا أهلا. خلينا نحكي لأم أيمن، يا صباح الورد يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا أم أيمن تمارة صديقتنا الصدوقة بالبرنامج، صح يا أم أيمن. أبو علي بتخيل لأنه أسلوبها، ومرة قالت لي إنها هي تمارة بس العتب على الذاكرة معلش. أم وسيم صباحكم. أبو علي إحنا ما منعيش أيامنا، إحنا مننجو منها فقط، هل أنتوا بحاجة إنكم تنجو من هذا اليوم؟ هذا هو سؤال الحلقة، سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل إحنا فعلا عايشين حياتنا ولا معظم وقتنا بنركض وراها هيك ملاحقة كل هالحياة؟ هذا مستمع جديد مصطفى، يعني العيلة تمام طبعا، أنا فكرت مصطفى تمام يعني ما بعرف شو تهيأ لي. يسعد صباحكم ونهاركم أبيض بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبجانب كل هذا الكلام تذكروا دايما إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، بالرغم من كل شيء ما تنسوا إنكم تبتسموا، هذا أقل شيء بنقدر نعمله. وفاء صباح الرضا والسعادة لقلوبكم يا رب، أهلا أهلا يا وفاء. وأبو شادي الحلو إن شاء الله كل أيامك حلوة، صباح الخير والسعادة على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على
الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم: هل إحنا فعلا عايشين حياتنا ولا معظم وقتنا عم نركض بهالحياة؟

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. سؤال الحلقة لليوم بيقول: هل احنا عايشين حياتنا؟ هل احنا بالمعظم عايشين حياتنا ولا لا؟ احنا كل حياتنا ركاد ورا ركاد. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم وسيم بتقول: للأسف ما عشنا الحياة اللي كنا إحنا عم نحلم فيها وما تحققت. والله يا صفاء إحنا اشتقنا لك كتير كتير. الله يسعد صباحك يا رب ونهارك فل الفل، والمهم عنا تكون صحتك يعني بأفضل حال. يا صباح الخيرات والمسرات لعبادة، الله يسعد لي هالصباح يا عبادة، كيف أصبحت؟ إن شاء الله يعني تكون أمورك تمام وعال العال. إذن على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، هل إحنا مستمعينا الكرام يعني عايشين حياتنا فعليا ولا معظم هالحياة اللي عايشينها كلها ركاد بركاد؟ كمان خليني أقول صباح الخير لإمرامي عمران، بتقول: أنغام صباح الخير يا عمرية، صباح الورد وصباح الفل والياسمين، أحلى أنغام، بتقول منورة ومتألقة بوجودك، بتهدي هذا الصباح لراديو حياة لجميع العاملين فيه، بداية جديدة يوم جديد، بتصبح على حماتها أم العبد وعلى سلفاتها وعلى زوجها سامر وصاحباتها وعلى خواتها والأولاد والأحفاد، صباحكم جميعا معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عم تسمعنا من البلد القديمة في نابلس، أهلا. سؤالك قيم وحلو يا أنغام: الحياة دفعتنا على إنه نركض وراء لقمة العيش، متطلبات الحياة صارت كتير صعبة والظروف اللي عم نعيشها أصعب وأصعب. صباح الورد.

كمان بدي أقول لأنيس يسعد صباحكم بكل خير، ليلى هريش يسعد لي هالصباح، أم عدنان يسعد صباحكم، أم أيمن بتقول لي معظمنا بالفعل بيركض وراء الحياة بدل من إنه يعيشها بطريقة حقيقية، تحولت الحياة المعاصرة بالتحضير للمستقبل أو تأمين الالتزامات، نأجل كل أمورنا وما نعيش اللحظة أو لحظة السعادة. الحياة وفاء بتقول لي ليست نصراً، الحياة مهادنة مع الموت، طولوا بالكم يا جماعة. شاكر يسعد صباحكم وصباح الخير لنابلس وأهل نابلس. مش معظم الحياة سابقتنا كتير، الله يكون بيعان العالم، الحياة حياة، بس اللي في الحياة هم الناس والأشخاص اللي منشاركهم تفاصيل حياتنا، هم اللي بيصنعوا يعني قيمتها ومعناها الحقيقي. بس للأسف إحنا ما منحب الخير لبعض ومنطلع على بعض وعلى رزقة بعض. الحمد لله رب العالمين. يا عبادة الحمد لله دايما. أبو غالب بيقول الحياة الفلسطينية ليست طبيعية بالمعنى الحقيقي من القيود اليومية، بس الشعب الفلسطيني دائما قادر على أنه يخلق لنفسه نمط حياة حيوي بتحدد ظروف بالإصرار والأمل. الفلسطيني دائما بصر على ممارسة أدق تفاصيل حياته اليومية من تعليم، عمل، مناسبة اجتماعية، ثقافية. بيبقى الصمود وسيلة يومية لإثبات وجودنا والتمسك بأرضه. طبعا الأمل دائما موجود بالله، يعني تتغير حياتنا للأفضل. ويسعد صباحكم راديو حياة، صباح الورد، أهلا وسهلا فيك على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل إحنا فعلا عايشين حياتنا ولا معظم وقتنا منحس ركاد بركاد؟

طيب صباح الخير لحنظلة. بيقول الحياة تحت الاحتلال هي تجربة إنسانية معقدة وقاسية أيضا، تتدخل فيها تفاصيل المعاناة اليومية مع قيم الصمود ومحاولة الحفاظ على حد أدنى من الحياة الطبيعية. سؤال الحلقة لليوم، هل فعلا إحنا عايشين حياتنا ولا معظم وقتنا منحس تركاد بركاد؟ عمار بيقول، عنابوسي بيقول صباح الورد والياسمين، للأسف حياتنا أصبحت روتين، ربنا يفرجها على الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس، تفائلوا بالخير تجدوه. هيثم أهلا يا هيثم. بيقول يسعد صباحك نغومة، صباح الخير لهند ملكة الصوت، صباح الخير لجميع مستمعي راديو حياة وطاقم راديو حياة، أهلا وسهلا. وفاء، الحياة لم تكن يوما بعدد الأعوام بل بعدد اللحظات اللي شعرنا فيها إنه إحنا أحياء، أما ما عدا ذلك فكان مجرد عبور. طيب خلينا شوي يعني نبعد هيك، إحنا من من من ممارساتنا اليومية. صباح الخير لأنيس، راديو حياة أحلى برنامج بفلسطين وأحلى ناس، صباح الورد أحلى وسهلا فيك.

طبعا صباح الورد أنغام لف الكاميرا، صورتك مش ظاهرة، ما أنا كنت خلف الكواليس يا تمارا، وبما أني أنا بقول يا هادي أشتغل على التنتين مش منظر تشوفوا كيف أكون هاي خلص هيها رجعت نورت. هاد عبادة صباح الخير ليوسف، خلص أما أنتوا مسكتوها فتحي وأهلا أهلا. طيب على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تعرفوا إنه عن جد أحيانا شو الغريب فينا، إنه إحنا كل يوم بنصحى وإحنا هيك عنا قائمة طويلة من الأشياء اللي لازم نعملها بوقتنا الأوقات أو معظم الأحيان، ولا بنعمل إشي طبعا إحنا، بس إحنا بنفكر إنه لازم نلحق شغلنا يا دوب، لازم نخلص مشاوير إذا كان علينا مشاوير، أو مثلاً إذا من الناس اللي كتير تيجينا تليفونات يا دوب نرد على التليفونات، لازم الأمهات يتبعوا الأولاد يروحوا يطبخوا يجهزوا، لازم ندفع مي كهرباء اتصال رواتب مثلاً للمكان اللي إحنا الأجارات، شو كمان نقليني شكات إذا فيه فواتير، كتير كتير بتحس إنه إحنا بندفع، بس وين إحنا من كل هاد؟ يعني عن جد وين إحنا؟ هل إحنا عن جد عايشين حياتنا بشكل طبيعي، ولا معظم وقتنا بيكون كله فعلا إركاد بركاد؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تمارا بتقول الشاشة منورة بوجودك، بكفي ابتسامتك بتشرح القلب. حبيبة قلبي يا تمارا يا ام ايمن، الله يسعد لي هالصباح، صباح الوردات. 2379143 نجات صباح الورد يا نجات، ايمن بشتاوي صباح الخير، دعاء كمان يا صباح الخير، ولا جهاد صباح الفل اهلا وسهلا. كمان كان في تعليق لهيثم بس مش مبين عندي، صباح الخير. اذا المستمعين الكرام، هل احنا فعلا عايشين حياتنا، ولا معظم حياتنا إركاد بركاد، أو زي ما منقول هيك ملاحقة حياتنا؟ شو برأيكم؟ كمان بدي أقول صباح الخير هيثم بيقول إحنا حياتنا الحمد لله أحسن من غيرنا، بس إحنا مشكلتنا اليوم إنه إحنا منتطلع على بعض منحبش بعض، مش حدا بيحب الخير لبعض، مشان هيك ربنا نزع من عنا البركة. وصباح الخير، ربنا يفك قيد أسرانا يا رب يا رب، اللهم آمين، ويرحم جميع شهدائنا ويشفي جرحانا يا الله، ويكون بعون أهلنا في قطاع غزة. صباح الورد يا هيثم، أهلا وسهلا. إذن 2379143 لايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نعمان، صباح الورد أنغام بكل خير وسعادة. الله يسعد لي هالصباح. عبادة بيقول من بعد إذنك خيتي نغم، فيش حدا اسمه يوسف، في فتحي. طيب ماشي، وينه فتحي أصلا؟ طبعا فتحي هو يوسف. لا مش مبين. ناخذ الاتصال وبعدين نرجع للتعليقات. صباح الخير.
1: الله يجعلك. جود مورنينج عليكم جميعا.
0: يا ريتو جود مورنينج. أهلا وسهلا،
1: كيفك يا نغام؟
0: الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، فضل الله الحمد لله، عايشين
0: إن شاء الله. يا رب دايما هيك نكون هادين البال، أهم شيء.
1: يا رب بدنا نصبح على حاجة صبح، هذا صباح خاص.
0: صبح على مين ما بدك.
1: أنا اليوم صاحي يا نغام وهيك حابب حاجة صبح زيادة عن اللزوم.
0: شو بدك منه؟
1: أي عالسريع
0: ولا شو بدك منه؟ قول اعترف.
1: انا يا حازم صبح اليوم حابك زيادة عن اللزوم.
0: طلع اطلع اطلع بالمخبة،
1: فانت اخوي وحبيبي وواحد.
0: الله الله يخليكم لبعض.
1: يعني هي 1000 ليرة بدي اياها
0: بقى. لا مش طالب
1: ولا ايش. عزنا
0: هيك من الطرف الجيبة
1: ولا ايش ولا ايش يا حازم، تحديدا حازم صبح.
0: ما انا بقولك من طرف الجيبة.
1: بيت العز بخلات يا عم.
0: طبعا طبعا.
1: المهم يا أنغام، سؤالكم اللي هو عبارة عن مش عارف شو هو.
0: ليش مش عارف شو هو؟ هل إحنا عايشين حياتنا يا عبد الله ولا كل حياتنا ركاد بركاد وملاحقة؟ أنداري عنا قائمة نعملها بنعمل شي.
1: مين قال إنه إحنا بنلاحق وإحنا بنبقى؟ بالعكس إحنا مكيفين ومبسوطين وكل يوم بمكان وشمات هوا
0: أيوة.
1: ما لحقنا في السنة الجديدة الله يسامحك، والله بآخرها.
0: ما بتعرف ليه أنا سألت هذا السؤال؟
1: للأمانة للأمانة أسرع أيام بتمشي بركتها راحت الأيام.
0: والله والله أنا يعني قول قول يعني البركة راحت.
1: لدرجة فاتورة بدفعها الشهر بلحقش أدفعها.
0: بتصير بدك تدفع فاتورة تانية، ترى دير بالك.
1: بتصير بدك تدفع فاتورة تانية. طب يا الله يبدأ رحامك.
0: بالزبط بالزبط.
1: لسه ما بلشناش الأسبوع الأول بالفاتورة.
0: والله والله.
1: فوالله أنا غام الأيام بتركض ركض من تقريبا من 2018-17 ل 26 ركض ركضة الأيام. من قبلها كانت الأيام حلوة وبركة، كانت
0: أبرك عن جد. أبرك كانت
1: كان في عندك وقت تعمل كل شيء. كنت أستنى التوقيت الصيفي، أنا عأساك أنه النهار أطول.
0: صح صح.
1: بس حتى التوقيت الصيفي بطل فيه بركة.
0: والله هيك بتحس حالك ملحوق والله بالوقت.
1: ومش بس بالوقت، وبالحياة وبالمصاريف وبالكله. والله يعين رب المنزل.
0: الله يعيني يا رب.
1: موضوع مش سهل، كل آخر شهر عنده انترنت وعنده تلفون وعنده فواتير مي وكهرباء. الله يعين الله يعين. الحمد لله رب العالمين.
0: يا إن شاء الله يا عبد الله تكون حياتنا أحسن من هيك بالأيام الجاي. يعني يكون يعني العوض إن شاء الله يجي جميل لإلنا كلنا.
1: ونشوف رب العالمين ما بيتذكرها إلا لما يعطيكم فرج لا نهائي. إن شاء الله فرج ربنا قريب قريب جدا
0: إن شاء الله يا رب.
1: وشي يسعد الشعب كله، الشعب الفلسطيني بحياته ما كان سعيد، ربنا من عنده اللي يسعدهم. كيف ليش تعرف إيش؟
0: إن شاء الله يا رب
1: يا رب. وحازم صباح الله يسعد له الصباح يا رب.
0: بس أنا ما فهمت يعني وينه حازم؟
1: هلا حازم أكيد عاد السمع وعلى الهوى بتحكي له. تحكي 1000 ليرة ونزلهم معك
0: كمان
1: كمان مرة.
0: لا والله ما انت طالب.
1: مش ضروري ابعثك على الدار ثاني مرة يا حاج.
0: الله يسعد. الله يسعد سبق. شو عارف بدي اقول؟ زي ما بدك، انا معك على العموم، انا معك.
1: شوفي انغام، انا ضروري يحكي لي فيش لاني عارف البيرو غطاه فيه.
0: طيب
1: هينزلهم.
0: خلص خلينا نشوف هلا شو ردة فعله.
1: بدك بنصور فيديو وهو يسلمني اياهم اليوم.
0: خلص ماشي، بتبعتوا لنا اياه.
1: الله يسعد
0: صباحكم يا رب. صباحكم أهلا وسهلا.
1: وطول بالك هاي بلادك يا
0: عم. عن جد طول بالك هاي بلادك.
1: يلا يعطيك
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خلينا نقول كمان صباح الخيرات والمسرات لعبد الله. عبد الله صباح الورد يا عبد الله. عبد الله قراقع بيقول يسعد صباحك أنغام، يمكن عشان حياتنا صارت سريعة بشكل مبالغ فيه، شاشات إشعارات سيارات ضجة طول الوقت، فمش غريب كل هالضغط والتعب النفسي. صرنا إحنا نركض طول الوقت ونسينا كيف نستمتع بوقتنا. جميل يا عبد الله. يوسف والله عايشينها وبنركض فيها والحمد لله، أحسن من غيرنا وغيرنا أحسن منه منا عفوا. صباح الخير وأسعد الله صباحكم يا يوسف، أهلا. بدي أقول كمان صباح الخير لمين؟ لنجاة، يسعد صباحكم. من الآخر إحنا عم نركض ركض، يعني مضيعين العمر بين الشغل الالتزامات والركض ورقة تأمين المستقبل، صار يومنا مبرمج مثل الريبورت، منصحى مننام وإحنا منفكر شو لازم نعمل بكرة ونسينا تماماً كيف ننبسط باللحظة اللي إحنا فيها. هلأ الأيام عم بتمر ويعني بتيارة وإحنا مش عايشينها، إحنا بس عم نلحقها يعني هيك نركض. عشان هيك لازم من فترة لفترة ندعس بريك على قولة نجاة ونهدي اللعب ونعطي حالنا وقت نتنفس فيه وننبسط بأبسط التفاصيل ويعني بيومنا قبل ما يسرقنا العمر. ويسعد صباحكم، صباح الخير للاتصال. صباح الخير.
1: Good morning لعبد الله، Good morning لحازم، Good morning لكل الشعب الفلسطيني.
0: أهلين، Good morning.
1: يسعد صباحكم ويعطيكم الستير ويعطيكم العافية رب العالمين. والله أول إشي رب العالمين احنا بنركض وغراب البين بركض ورانا.
0: ايوه
1: يعني قاعدين حياه ممل، حياه بتنامي بتفيقي عليه، بتفيقي على اليهود هون، اليهود هون، اليهود مسكر الشوارع، المستوطنين مكسرين الزيتون، المستوطنين قاتلين العالم، يعني حياه صارت ممله. لها طعم حياه، وبعدين راحت البركه وراحت كل شيء من ايدينا، لانه احنا بعيدين عن رب العالمين، بعدنا كثير عن رب العالمين، بعدنا عن اختنا، بعدنا عن اخونا، بعدنا عن اصدقائنا، عن اصحابنا. الماده صارت فينا كل شيء، احنا بنركض ورا الماده. أيوة. والباقي حطيناه كل يتعرف. مش سائلين ولا باي حد. هذا موضوعك اللي مش هو انه يحكي فيه الواحد. صباح الخير لقاسم ولا أبو مصعب ولا مؤيد جود الله وللحج خالد ولعلاء الخباط ولأولادي وزوجتي والحج أم محمد النابلسي الله يصبحها ويربحها بأنوار النبي، ولخالي أبو النمر مرزوق وللحج أبراني حميدان منقول له صباح الفل وياسمين، وإلكن ولجميع المستمعين ولسامر الدامون على خط مخيم العين منقول له يسعد صباحك، ولوليد المسين منقول له ألف الحمد لله على سلامتك ونهاركم أبيض إن شاء الله. ولا أنت سعد كمان كبيرة الراديو، أنت سعد.
0: الله يسعد صباحك. أهلا أهلا. هايثم بيقول يا هندو الله يسعد لي أيامك وصباحك، على هيك أغاني بتروق المزاج وبتهدي البال، وربنا يهدي بالنا جميعا. صباح الورد. طبعا إحنا مكملين معكم. عن جد كانت متسربعة. تعرف شو يعني متعرف كلكم شو يعني متسربعة صح؟ الحمد لله دائما وابدا. هذا دليل على المثل الواقعي لانه احنا حياتنا بنركض وراها اركاد. والله عن جد عن جد والله احسنتي. طيب بدي اخذ الاتصال. صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا انغام.
0: صباح الوردات. انت الوحيد اللي ما قلتش جود مورنينج. احسنت. مش عارفه مالهم قلب انجليزي هدول.
2: شو بعرفني بجوز الموجه عندهم.
0: عشان بعرفني كلهم طالعين على كندا شكله.
2: بتحول يا ستة. الله يهدي بال الجميع يا رب ان شاء الله. احنا نفتخر بلغتنا العربيه.
0: نعم صحيح الصور. نعم.
2: اما جود مورنينج هاي هذا شغل الكنديين يا ابو شغل عبد الله واخوانه.
0: بالضبط.
2: الله يهدي البال يا رب ويسعد صباحك وصباح جميع مستمعين راديو حياه. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه وجميله للجميع بتكون
0: ان شاء الله يا رب.
2: شوفي اول اشي اذا في عندكم امكانيه تتواصلون مع الشركات اللي بتصمم الاحذيه والبوات الرياضيه للاعبين لكريستيانو رونالدو وميسي وهدول.
0: ايوه
2: يجيبوا لنا بوت عشان نلبسه ونلحق ركض.
0: ايوه
2: بوت سريع عشان نلحق.
0: الله يعينك.
2: هيك مزبوطش. يعني شوف امبارح سبحان الله والله كنت احكيها مع واحد والله الحمد لله يعني بنشتغل بنجيب مصاري بس كله
0: نصرف.
2: ضايح ضايح زي ما بحكوه.
0: عن جد احنا عم نصرف.
2: هلا انت عمالة تطلع شو الاشياء اللي بتصرفيها انت؟ ما بتصرفي يعني والله كماليات هي اساسيات. يعني انت تدفع حق الهواء اللي هو انترنت غاز مية كهرباء، كنت بتلاقي حالك دافعت لك 600 شيكل هيك هدول من غير إشي. والالتزامات تبعت الحياة عندنا غالية، والرواتب يعني شبه متدنية في الأوضاع اللي احنا فيها. بدك غلاء معيشة، بدك بيت قصة، غابات الباب بدها مصاري عشان نكون متفقين. يعني انت فعليا لما بتروح بدك تشتري بنطلون ب 100 شيكل، هذا كم يوم اخذ منك مثلا على سبيل المثال اللي باخذ يوميه 70 شيكل، اخذ منك يوم وربع عشان تلبس بنطلون. فلما تصير تصبر هيك فعليا بتلاقي حياتك انه ولا اشي، انت مش قاعده بس بتركضي، انت
0: صح مزبوط.
2: انت فعليا بس بتركضي، بتركضي سنين من عمرك. يعني الشباب الله يعطيهم العافيه اللي شاريين شقق دفعوا دفعه وده ضل يدفع أقساط 10 سنين 12 سنة 13 سنة عشان يدفع قسط شقة، يكون عشان بالآخر يتملك، عشان لما يجي بده يقيس له الضغط والسكري يكون قاعد الملك مش بآجار.
0: يا ويلي على حالنا يا حازم.
2: حياتنا صعبة. يعني المتطلبات الأساسية إلنا اللي هي السكن والمأكل والملبس، والحمد لله رب العالمين. يعني كله إشي غالي.
0: والله
2: إيش عندك إشي على قد الإيد. يعني أتفه دار بدها تكلفك فوق 150,000 شيكل.
0: صح.
2: أو إما بدك تروح تستأجري، وإذا استأجرتي إذا كانت دار كويسة ورخيصة يعني 1,000 شيكل فيما أقل من أقل، والحد الأدنى للأجور 1,800 شيكل. يعني 1,000 شيكل أجرة وعندك 500 مية وكهرباء ومنت، وعندك
0: خلص راحت
2: خبز خبز حافظ تاكليش فيهم،
0: خلص سلامة سلمك. ما هي
2: ففعليا انت بتفكر ايه اذا تحسبيها على الورق والقلم؟ احنا مستويين.
0: والله
2: بس ربنا لطف ربنا اللي فينا، وهاي الارض مباركه يعني. وبالبركه ماشي.
0: صح.
2: اما احنا نحسبها على الورق والقلم سلامتك، يعطيك الف عافيه. احنا عم دون مستوى الفقر تحت
0: احنا عايشين بتسهيل وتيسير من ربنا. والله ما بتعرف انت كيف ظبطت معك الامور يعني. الحمد لله.
2: بعدين الحمد لله اللي ربنا بعث لنا نصيب بعد مصارينا.
0: وطب الحمد لله، هد عشان هيك بقول لك عايشين بتيسير ربنا احنا.
2: هاي اكبر نعمه.
0: والله
2: السيد عبد الله هيلان بفكر حاله بتصير على مؤسسه فاتن يعني، هو
0: من طرف الجيبه يا حازم. ولو
2: اي جابة فيهم يجي، مديت ايدي على الجابة لقيت الجابة مخزوعة.
0: الله يرزقنا كلنا.
2: اما فيش اكرم من الله ان شاء الله. وأما تكرم عيونك يا عبد الله، حاضرين اعتبرهم اليوم عندك. هي على مسمع وامر امن الجميع.
0: والله انك كفو.
2: والله على راسي يعني. بس ما حداش يطب بعديها يعني، عبد الله وبس.
0: خلص ماشي، وصلت الصورة.
2: والله اللي يتوفقوا كمان ينبعثوا لك، خلي عبد الله يبعث لك اياهم على صفحة الهاتف.
0: لا صدقين، ولو الله يهدي بالكم يا ربي.
2: الله يكرمك، الله يسعدك ويسعد صباحك. صباح جميع المستمعين يا رب.
0: اهلا
2: ويرحم الشهداء.
0: امين يا رب. امين. وخليني هيك بس يعني هيك استغل شوي البرنامج وتسمحوا لنا انه نبارك لابن العم الغالي فادي صوالحة بمناسبة خطوبته مبارح، ونقول له هيك ألف مبروك يا رب. اللهم أمين. إن شاء الله يا فادي تكون هالخطوة هيك بداية لحياة جديدة ومليانة فرح إلنا وإلك كمان، وتدخل لنا الفرح خلص على بيوتنا يا فادي. ربنا يتمم الخير، وإن شاء الله بالرفاهة والبنين. هاي التقليدية فادي، صباح الورد للجميع وعبال العايزين طبعا. ونرجع نكمل بحلقتنا 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. هند إلك عندي صباح من أشجان، هيك اسمها أشجان حمود، بتقول صباح الخير إلي، وأرجو أن ترسلي صباحي للسيدة هند سعد. بالضبط هيك، وهي كانت بنت صفك سابقا. الله يسلمك ويسعد صباحك. يسعد صباحك من إيمان تمام. هيك هي الحياة يعني، إحنا خلقنا في كبد، نحتاج لزاد على طريق الحياة، صبر، أمل، تفاؤل، عمل، هدف، والتوكل على الله، وكل شيء بهون. صباح الوردة. شاكر بيقول كتير من الناس بيشعروا إنه مقضين معظم وقتهم هم بيلحقوا متطلبات الحياة، شغل، مال، مسؤوليات، المال مش وفير، ومشاكلنا اليومية يوم ورا يوم، راح العمر من غير ما يحسوا إنهم عاشوا اللحظة نفسها. يعني حياتنا، لا حياتنا مش مأساة. تشوفي أنت حياتنا مأساة هند؟
3: لا
0: أنا بحسش هذا المصطلح مناسب، لأنه إحنا الحمد لله أول إشي عايشين بلطف ربنا بتسهيل وتيسير من الله سبحانه وتعالى، ودائما إحنا أحسن من غيرنا وغيرنا أحسن منا الحمد لله، يعني كلنا عايشين بالرزق اللي قسمنا إياها ربنا، بس إحنا قديش نكون قنوعين. صباح الخيرات من أحمد. القناعة والرضا هم الأساس، أنا أهم إشي أكون مقتنعة وراضي إنه هاي رزقتي وما أطلع على رزق غيري، لأنه أنا ما بعرف غيري شو عمل عشان يحصل على هاي الرزقة. طبعا زي ما أنا حياتي صعبة في غيرنا حياتنا لسه أصعب، يعني أنت لما تسمع مصايب الناس أحيانا بتهون، مش أحيانا دايما هيني عليك مصيبتك. شوفي أحمد شو بيقول أحمد صبرة. طبعا الأحياء إحنا بنركض وإنت على إيه بتركض؟ بس إحنا بنركض ورا الحياة كأنه لحقنا أجلكم الله كلب الله وكيلكم، على إيه بتركض إنت بس فهمني. رشا جبر يسعد صباحكم يا رب، صباح الورد. رشا قزعور، إذا كان الأمس أحزننا شو خص اليوم ليشوفنا مش مبتسمين؟ ابتسم فأنت تستحق جمال الحياة. صباح الورد ويسعد صباحك أنغام، وصباح جميع المستمعين اللي ما بيحلها الصباح إلا مع راديو حياة. أحلى صباح لعيونكم يتوردة، أحلى وسهلة. أم تامر صبح الله يسعد صباحك يا حلوة، صباح الورد. هيو جاهز يا عبد الله أمورك تمام. تمارا أو أم أيمن بتركض ورا الحياة وبننسى نعيش لحظاتنا. زمان كانت البيوت صغيرة، قلوبنا كبيرة بتوسع ألف محب، اليوم بيوتنا كبيرة والكل مش طايق التاني. والله زمان كنا نعيش بالبساطة والبركة، هلأ راحت البركة وراحت البساطة. زمان كان الطالب ذكي واللوح والسبورة لوح، وهلأ صار الطالب لوح وصارت الشاشات ذكية. حلوة والله عن جد حلوة، أجتني الصفنة أنا.
3: أحيانا
0: حتى لما بتقعدي مع حدا بتقعدي تحكي أمثال بحسك من وين جاي أنت، يعني شو هذا الحكي اللي بتحكي فيه؟ والله أنا مثلا بنت أخوي هي يعني هي إلها بجو القراءة، بس لما أكون أحكي أمثال وأشياء بتقولي أنت من وين جاي، يعني كيف أنت كيف حفظتيهم هدول؟ بحكي لها ستي علمتني، شو كيف حفظتهم يعني. أنغام ذكري حازم، لا متذكر يا عبد الله. يوسف في فيديو حلو للشعراوي بيحكي كلام كتير حلو، بيقول يا ابن آدم انت خلقت للعبادة فما تلعب، اسمتك لإلك، يعني ربنا رزقك هالقد فما تتعب، اذا انت رضيت بالإشي اللي قسمه إلك الله سبحانه وتعالى انت رح تكون مرتاح بقلبك وبدنك، ويعني كنت عند الله سبحانه وتعالى محمود. وان لم ترضى بما قسمه الله لك فوعزتي وجلالي لأصلت عليك الدنيا، رح تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا الإشي اللي قسمك اللي قسمه إلك ربنا سبحانه وتعالى، بس للأسف رح تكون مذموم عند الله. فهيك إحنا بنرجع شو منقول، كلام جدا جميل يا يوسف. ارضى برزقتك، أنت إن اسعى، يعني اسعى يا عبدي وأنا أسعى، اسعى بس ارضى برزقتك وأقلم حياتك عليها. الحياة ركاد، وفاء بتقول لي بشكل متواصل ينسحق فيها تحت الحشود. وفاء عم بتصعب علي الموضوع، من يتوقف ليلتقط أنفاسه يعني. طيب صباح الورد أهلا وسهلا. أم حريس هواش يسعد صباحكم، صباح الفل لبنت العم أهلا وسهلا. شو هالقمع هذا من الصبح؟ لأنه يا أحمد بدي أفهم أنت إيش بتركض، ولا والتشبيه متعب عليه يعني، بس فهمني.
3: مش مفقوسة بالبيضة
0: مش عارفة. عنا صفحة نابلس مباشر، لسه صباحكم بكل خير. علاء كلبونة صباح الورد على 2379-1443، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب مين هذا النيك نيم يعني؟ شي هواش هدول صح؟ بحس هيك فيه بتصبح. طيب يا صباح الفل الفل على قلوبكم الحلو، بتتمنى لنا يوم جديد بيحمل بطيات وريحة البال. أنغام وهند وطاقم راديو حياة الرائع، أنتوا الأكسجين لكل متابعين الراديو. بحس إنه من دار هواش. صباح الخير، خلي إحساسي على جنب أحسن. أنا أخذ اتصال أخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله ينور قلبك ويسعد صباحك يا ست الكل.
0: الله يسعد صباحك.
1: ويخليك فتحة وضحكتك تتم على نابلس وعلي فلسطين يا رب العالمين.
0: إن شاء الله يا رب الكل يا رب.
1: ويخلي لنا إياك فتحة. تعرف ليه مبسوط اليوم؟ عشان يوم الأحد سمعنا صوتك.
0: الله يسعدك يا رب، كلك ذوق.
1: الله يسعد قلبك. شو موضوعك اليوم؟
0: أنا موضوع اليوم بيقول هل إحنا بتشوف فعليا يعني عايشين حياتنا عن جد، ولا طول الوقت بنركض ورا هالحياة يعني حياتنا ملاحقة؟
1: بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الوضع اللي عايشينه مع الناس اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا. يعني الموضوع عندك كل مكونات الحياة جمعتها بجملة واحدة. وقديش الواحد بيقدر يتقي الله بحاله، يتقي الله بحاله ويساعد الناس ويخفف عن الناس. وبعدين كل سنة وانت سالم ان شاء الله يديم عليها الشعب وعلى هالريف الزيت والزيتون
0: ان شاء الله.
1: بنوجه رسالتنا للناس الابطال اللي بحبوا الضرر للناس اللي بيطلعوا يسرقوا لهم شجر الزيتون. يعني بكفي المستوطنين واليهود بيسرقوا لنا الحياه، بيسرقوا لنا الزيتون، بيسرقوا لنا كل شيء.
0: ايوه
1: يعني لما واحد بده ينقب له قنينه صحه وعافيه او تيجي عند صاحب الشجرات تقول له بدي اخذ قنينه للدار عندي، والله ما بقصر معك.
0: اكيد اكيد الحمد يعني لله على كل حال.
1: وفوق طاقتك عرفت كيف؟ هي الطمع وهي الكشع. ويا ريت تطلع وقفه جماعيه من كل ابناء الشعب الفلسطيني مسانده للريف انهم يلموا عنا الزيتون اللي بيقدروا يلموه.
0: اه والله
1: خوف من الاحتلال ومن المستوطنين على سرقته.
0: اه والله هذا اقل شيء.
1: وان شاء الله شجره الزيتون زي ما حكى الرفيق ابو علي مصطفى، هاي الصمود وهاي رمز الحياه وهاي محبه الناس واحترام الناس بكثير منها نزلت في القرآن الكريم.
0: نعم والنعم بالله. نعم.
1: والرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. ربنا يسعدك ويسعد صباحك ويسر أمرك يا رب العالمين.
0: شكرا
1: العالم.
0: جميعا يا رب. شكرا.
1: الله يخليك.
0: أهلا أهلا باهرة، يسعد صباحكم بكل خير. يوسف صباح خاص لأم سعد ملكة الهندسة. شكرا يا يوسف. أحمد بيقول طبعا بركض عشان يأمن مستقبله، واللي بيتعب من هو صغير وبيشتغل على حاله بيرتاح بس يكبر. هاي هلا انا برتاح ما بضمن لك اياها، عشان هيك هو اختار انه يتعب ويشتغل على حاله بعمره كتير صغير، واكثر شيء بسعى له انه يرتاح بكبره ويريح والدته ووالده. مرضي الله يرضى عليك يا رب يعني يا احمد، وربنا يوفقك بكل خطوه بتخطيها بحياتك. وصباحكم فل الفل. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود أكيد على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم بيقول برأيكم هل إحنا عايشين حياتنا بالمعظم، ولا فعليا عم نركض ورا هالحياة إركاد بركاد، ومثل ما منقولها يعني حياتنا كلها على بعض ملاحقة. بدي أقول صباح الخير لأم علاء، إن شاء الله تكوني يعني بصحة جيدة وأمورك تمام. أكيد لعزيزتنا سهى صباح الخير، والحجة من محمد صباح الخير، ولعمنا أبو مصعب كمان صباح الخير، لكل محبينا وأصدقائنا الدائمين واللي عم نتعرف عليهم كل يوم في مشوارنا الصباح.

0: طيب نقول كمان صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. عنا ابتهاج صباح الخير ألف مبارك يا تمارا، يعني إن شاء الله ربنا ينفعك بعلمها إن شاء الله، بدها تبارك لبنتها ختمة الجزء الرابع بالقرآن وإن شاء الله بتشوفيها من طلاب المتفوقين لأنك عملتيها وتحديتي الكل تختمي القرآن، إن شاء الله بتحقق حلمك وتكوني شيء كتير كبير مهم بالحياة. وصباح الورد لرؤى، صباح الورد، أهلا وسهلا. بالأمانة احكي لنا سبب تسمية أغنية، أنا أحكي لك سبب تسمية أغنية مريم مر...
1: وزع الأغاني مش عارفة أنت
0: مين الوزع أغاني؟ أنا بوزع أغاني؟ يعني أنا ملحن الأول يعني أنا لحنته وأنا مش عارفة شو بعرفني ليش سماها مريم مريمتي أنا. هات نشوف ليش تمت تسمية عشان ما تقولوا يعني، ها قاعدين ندور على النت. لا مش هيك قصدي، خليني أروح على مكان تاني أدور. يلا خلينا ناخذ الاتصال عبين ما ألاقي هالمعلومة، يعني بغتوني. صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك
0: ميت وردة.
2: الله يرضى عليك.
0: اهلا اهلا
2: ويحنن عليك ويوفقك
0: قلبي
2: ويسعدك يا ست الستات.
0: تسلمي يا حجه، تسلمي.
2: سد الاذاعه انها بتضحك وانت بتحكي، ما هي تحميلي جميله
0: حبيبه قلبي.
2: اقسم بالله ما بكذب عليك، انا بنظري بعرف ايش مع غيري
0: حبيبه قلبي.
2: سلم حبايبك، الله يصبحكم ويربحكم ويعطيكم ويغنيكم ويستركم بالدنيا وبالاخره
0: جميعا.
2: ويصبح راديو حياة، راديو حياة، واللي فتحه واللي أسسه واللي عمله واللي سواه يقوي ويعدي وينزي ويخلي ويزيدهم من نعيم الله كل اللي مناه
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء
2: والعاطلين الله يهديهم.
0: آمين يا الله. آمين.
2: وبصبح أكون من صبح علي وجاب فرطي بالخير وهدات البال، واللي زاب سيرتي بإسا عاطل من الله.
0: أنو بقدر يجيب سيرتك بالعاطل حبيبة قلبي، الله يديم عليك صحتك يا رب.
2: الله يخليك، الله يخلي لك والدك.
0: اللهم أمين.
2: الله يقويك بتواب أبوك
0: ويكسبه
2: يا رضا الله ورضا الوالدين.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: اللهم صل على سيدنا
0: عليه
2: محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
2: شوفي اللهم صل على النبي، الدنيا دنيا واللي فيها فيها. والغناوة بتعرفي اللي بتغني فريد الأطرش الحياة حلوة؟
0: ولا بعرفها طبعا.
2: أيوة الحياة حلوة ويعني وممتع على بني آدم. بس إحنا اللي مش حلوين. إحنا اللي مش مناح مع بعض.
0: أيوة.
2: إحنا اللي مش مناح بحق بعض
0: للأسف.
2: شايفة إحنا اللي منفرق بين بعض. والله أنا بشوفك مبسوطة وبشوف أختك التانية مش مبسوطة، بنبسط لك بضحك بقول إيه هيو الحمد لله مفترقين. الله ما يفرق بينكم. بنتي اللي هي بنتي ساعة تبني قلب عني بقول الحياة حلوة. مش ما هيش حلوة. بس اللي فيها ومزة، الحياة مزة. شو معنى مزة؟ كنتي للأكل اللي بتاكليها ومش تيتيها. الحياة حلوة للي يفهمها، بس إحنا مش فاهمين الحياة.
0: صحيح.
2: إحنا فاهمين العباطة وقلة الحياة والحال والبال.
0: أيوة.
2: شايفة. فهوني من اتق الله فجعل له مخرجا
0: والنعم بالله.
2: وبعدين هذا الله يرضى عليه قاسم.
0: أيوة.
2: إنه مضبوط اللي حكاه. يعني لقيت لو واحد أطلق زازة زيتون شو بده يصير؟ ما هي اليهود بتقطعوا بتكبوا. شايفة. الله يهدي بالهم بجاه النبي وآمنهم بأوطانهم الشعب الفلسطيني وينولهم مرادهم ويخرج لهم أولادهم من هالسجون ويشفي المرضى والجرحى ويخرج جميع المحبوسين حتى احنا يفرج لنا
0: يا رب.
2: احنا لانه بسجن كبير محطوطين.
0: الله يفرجها على الجميع يا
2: حجة. والله يفرجها على جميع خلقه. وصبحنا على الست ام سعيد. المحترمة بتبقى تحكي عن ناعم، أنا بسمعها عن ناعم.
0: الله يسعد صباحك يا ربي.
2: أسلمي على الجميع، الله يصبحكم
0: يوصل
2: ويربحكم، ولا الحياة حلوة بس نحن لازم نفهمها.
0: صح صح.
2: آه والله والله الحياة حلوة. صحيح. بعين الله.
0: أهلا.
2: الله يرضى عليك
0: وعليك حبيبي
2: وأويك بتواب أبوك.
0: تسلمي يا ربي.
2: الله يرضى عليك، ديري بالك عليها.
0: على راسي.
2: يا الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا حجة، أهلا وسهلا. أما مريم، مريمتي يا جماعة الخير، هاي لسه مش ذكاء مني، أنا رحت دورت طلعت الأغنية إلها علاقة بالتراث السوري، والقصة المتداول بهاي الأغنية بيختلف عن المعنى لاسم مريم. بحسب الرواية الشعبية بسوريا هاي الأغنية بترجع للعهد العثماني، وبتحكي عن فتاة اسمها مريم ارتبطت بحكاية تمرد على الواقع الإقطاعي والظلم الاجتماعي اللي كان هناك، أحبها الناس يعني البسطاء، وتحولت قصة هاي الفتاة لمادة بتغنى فيها الشعراء، وبعدين تناقلها الأجيال من خلال التراث الغنائي، وتحديدا التراث الغنائي الشعبي السوري. وأما مريم، مريمتي هاي يعني عبارة عشان يعني بتدل على المحبة والتعلق والدلال، وليست مجرد تكرار للاسم. وصباح الخير، خلتونا نتحدث.

عمار الفداوي، صباح الخير. وعنا نكنيم ما بعرف شو هو، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا، متعكم الله بالصحة والعافية رب العالمين. شكله مش من البلاد يعني، ما عرفش نكنيم، شكله مش من البلاد، نحكيش إحنا هيك لأنه صباح الخير. هلأ وقت نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل راح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا يعني مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. يعني اليوم الاحد، ومثل ما انتم متعودين مستمعينا الكرام بكل احد بيكون معنا الاستاذ فارس ابو الحسن. اليوم احنا عم نحكي عن موضوع مهم. ليه مهم؟ لأنه بمس تفاصيل موجودة بكتير من البيوت، والأهم يعني أكتر أنه إحنا رح نحكي عنه بطريقة بدون ما نحط أنه الزوج أو الأهل دايماً بخانة الصح أو الغلط. إحنا اليوم عم نحكي ما بين يعني الزوجين والأهل، من وين بتبلش الإشكالية ومن وين بتنتهي. يعني هل أحياناً بتكون المشكلة بين الزوجين يعني بتبلش من الزوجين أصلاً، ولا أحياناً بتبلش من كلمة من الأم، ملاحظة من الأب، تدخل من أخت، تدخل من أخ، نصيحة حتى انحكت ممكن تكون بحسن نية بس وصلت بطريقة ثانية. اليوم هذا الموضوع كله مع الأستاذ فارس أبو الحسن. صباح الخير
1: المستمعين والمتابعين.
0: يا صباح الورد، كيف أصبحت؟
1: فضل من الله، الحمد لله رب العالمين. الله يسعد صباحك يا رب.
0: دائما وأبدا. إذن بين الزوجين والأهل أين تبدأ الإشكالية وأين تنتهي؟
1: موضوع في غاية الأهمية زي ما تفضلت حضرتك، ويعني بصراحة إنه لا أبالغ إذا قلت بإنه أكثر من 75% من حالات الطلاق بيكون هذا سببها. طبعا كثير من الناس، واحنا هلا لما نحكي امثله ونحكي واقع ونجاوب على اسئله رح نعرف انه احنا حاطين ايدنا على الجرح اليوم، لانه ما انا متاكد تماما ما في اسره، ما في زوجين، ما في شباب ولا بنات تزوجوا الا كان في عندهم جزء، طبعا خلينا نقول بدرجات متفاوته. الأهل هم عنوان المشكلة. طبعا إحنا ديننا وقيمنا وأخلاقنا وبيئتنا وإسلامنا وكل اللي بدك تحط فيه بتوصي على البر وعلى احترام الأهل وعلى يعني عدم قطع الرحم زي ما بقولوها، وهذا هو خطورة الموضوع. يعني هاي القيم والدين اللي بوصينا على صلة الرحم والأهل وبرهم والإحسان إلهم هو اللي بدخل الشباب الصراحة في خلينا نقول في متاهة، في دوامة، في إشكالية كبيرة. يعني أنا في سؤال بحب أسأله دائما، إذا شاب متزوج زوج تطلبت منه مثلا تطلع مشوار وامه قالت له فيش تطلع مشوار، شو بده يعمل؟ عمين بده يرد؟
0: لو بده يطلع مشوار، يعني بالنهايه بده يطلع مشوار.
1: هلا صدقيني لو سالتي، انا متاكد انغام هذا انت جوابك، ولكن انا سالتها لكثير شباب
0: بعد الدار
1: لا بيعرف شو بده يجاوب، بتوه.
0: ما هي ليش اصلا امه تقول له لا ما تروحش المشوار؟
1: هلا مثلا برضه. انا في يعني في شاب بقول لي يعني لا مش راح تطلب هذا الاشي، بقول له لا يا سيدي طلبت. طب بقول لي بدي اعرف اسبابها، هيك مزاجها بدهاش اياك تطلع معاها، على مين بدك ترد؟ من الاخر الاصل انك انت ما تاثر على مع زوجتك. زوجتك إلها في العلاقه خصوصيه ليست كالوالدة، والدتك انت برها
0: اكيد،
1: كل شيء بتعلق بحقوق الام اديه، بحقوق ابوك اديه
0: طبعا،
1: ولكن زوجتك هذه خصوصيتك. الاصل انه ما حدا يتدخل بعلاقتك مع زوجتك حتى لا امك ولا ابوك.
0: تمام.
1: ليش احنا رح نستعرض هذا الموضوع؟ شو في له ابعاد نفسيه واجتماعيه وكل هاي الامور احنا رح نستعرضها، ولكن انا حبيت يعني اعطي هاي المقدمه، حتى انا متاكد كثير من الناس اللي بتسمع رح تقول لك يعني في عنا اشكاليه بهذا الموضوع. زوج

0: بتقول لي مثلا في بعض المشاكل والخلافات، بتقول لي يعني حماتي بتتدخل في تفاصيل حياتي، حماتي بتتصل فيه بتقول لي ابني تعبان، شكلك بتطبخي له، شكلك بتطعميهوش، مش عارف ايش، يعني
1: عن جد بيعملوا هيك؟
0: طبعا
1: طيب
0: يعني قصص بتسمعيها بتستغرب يعني حقيقة، يعني
1: أنا قصدي إنه في أمهات يعني لسه بيعملوا.
0: ما هو طبعا في، ما هو لأنه هذا برضه فيه له أسباب.
1: طيب
0: فيه له أسباب كتيرة وهذا إشي واقع، يعني إحنا ما منبالغ وهذا إشي موجود. يعني زي ما حكيت أنا في الإحصاء، أنا بحكي إحصائيات يعني بتقول إنه كتير من الخلافات سببها الأهل والتدخلات، وبتوصل لمرات كتير لحالات الطلاق. هلأ المشكلة صحيح في الموضوع هذا مش في الأهل، المشكلة في الحدود اللي إحنا منحطها ومنرسمها، وفي التوقعات اللي إحنا دائما منقول إحنا توقعاتنا في إحنا الزواج شيء وفي الواقع شيء. إحنا دائما منتوقع إنه الزواج إشي وردي وإشي جميل، ويعني كتير من البنات حتى لما بتتزوج تقول لك أنا حلمي أتزوج شاب وأهله يكونوا زي أهلي، أبوه يكون زي أبوي وأمه تكون زي أمي، وهو يعني لما أولها بيصيروا وأنت بنتنا الثالثة ولا الرابعة وكذا، وبتعاملوا معها بكل ولكن للأسف كل هاي توقعات في أرض الواقع لا.
1: أيوة.
0: ولا مرة أنت راح تكوني بنتها
1: ولا هي أمك
0: ولا أنت راح تكون ابنها لحماتك ولا لحماك. وقت الجد، وقت المشاكل، وقت الكذا، أنت بتصير صهرهم وأنت بتصير كنتهم. اللي بينك وبينه أنت اللي بينك وبين أهله مش دم.
1: نعم.
0: مش علاقة دم، مش علاقة يعني أب بنته ولا بابنها، لا أنت كنتهم، بينك وبينهم نسب. وعشان هيك مرات كتير بيعانوا الشباب والبنات بأنه من البداية ما بيرسموا حدود. ليه؟ لأنهم هم خلص تعاملوا بتتعاملني زي إمها، وبتفرد وبتصارح وبتحكي كل مخبى إلها، ما هي زي إمي. لا هي مش إمك. عشان هيك إحنا بنحكي المشكلة مش في الأهل، المشكلة في الحدود اللي إحنا من البداية لازم نرسمها. وفي حلو. التوقعات اللي إحنا مرات كتير بتكون حلو. في بالنا وهي مش واقعية.
1: جميل.
0: قد ما يقولوا لك نسايبك أنت ابننا وأنت كذا، لا.
1: لا.
0: أنت نسيبهم. بدك تحافظ على حدود بينك وبينهم. في قصص كتير أنغام يعني بتمر علينا بالمحكمة بمشاكل هذا أساسها. هذا لبها.
1: طب طبيعة هاي الحدود مثلاً يعني.
0: رح نحكي.
1: يلا.
0: رح نحكي.
1: يلا تمام.
0: هلا تشخيص المشكلة. احنا يعني بصراحة اساس المشكلة انه احنا عيلتين مختلفات، بيئتين مختلفات، وسطين مختلفات، منظومتين، اسرتين. كل اسرة من هدول الاسرتين له عاداته وتقاليده وبيئته وطريقة حياته. هاي اساس وهذا جوهر المشكلة. وطبعا كل عائلة من هاي العائلتين في إلها حدودها وفي إلها نمطها في الحياة.
1: طبعا
0: وعادة التدخل بيكون في إله ثلاث صور أساسية. ضحكتك إنه في حدا على
1: لا لا لا, لا. يلا.
0: الصورة الأولى التدخل المباشر. مرات كتير يعني، وخاصة يعني أنا بحكيها دائما للأسف، إنه أغلب التدخلات بتكون من الأم، إما أم الشاب أو أم البنت. التدخلات المباشرة بتكون مثلا في تفاصيل الحياة، بكل إشي، شو بدهم، شو اشتروا للبيت، أشياء، حاجيات، أثاث، ومرحلة الأولاد مثلا بدرسوا، وين بدهم يدرسوا، شو بدهم يتعلموا. يعني زي بقولوها بتدخلوا بأدق التفاصيل. وللأسف إنه في كتير من الأهالي بتفرض رأيها على هذا البيت الجديد. حتى مرات بتدخلوا وين بده يسكن الولد، بده يسكن عند أهله، بده يسكن عند أهلها، بده يسكن في منطقة معينة، بتدخلوا بكل هاي.
1: في تعليق مش منصف، شو رأيك نعلق عليه؟
0: منعلق.
1: خالد أوسكار اسمه بيقول هذا اللي بسمع كلام أمه هاد ترباية ست.
0: أوكي.
1: وكل النساء المطلقات برضو أولادهم بيسمعوا كلامهم وما بيسمعوا كلام الأب، وهذا اللي خرب البيوت. ورجع الحضانة السن 7 سنين للولد و9 سنين للبنت بتختصر كل المشاكل.
0: كل الاحترام لخالد. شوف أول إشي بدك تعرف شغلة يا سيد خالد، بأنه مين اللي بتربي أصلا؟
1: هو الأب اللي بتربي. مطلقة ولا غير مطلقة؟
0: 100% يعني. صحيح.
1: كتير اللي مش منصفة يعني.
0: اللي بتربي هي الأم.
1: طبعا.
0: مظبوط ولا لا؟
1: ولا.
0: وبالتالي الأم من صغر الولد والبنت متعود إنه أمه اللي تشتري له وأمه اللي تطعميه وأمه اللي دير بالها عليه، ولما بده يعمل أي إشي بيستشير أمه. هذا إشي طبيعي. بالزبط. وبالأخص كمان وهذه شغلة نفسية. الشاب لما بده يتزوج بنت كأنثى
1: عندي أمه بديروه.
0: مين بيعرف في حالات الأنثى
1: إمه.
0: وفي تفكير الأنثى وفي سلوكيات الأنثى مين بده يستشير؟ أبوه.
1: لا طبعا
0: بده يستشير أنثى. فأقرب الناس عليه هي أمه. هلأ في ناس ممكن في بعض الشباب ممكن بيستشير أخته برضو لأنها بتكون مثلا قريبة عليه أو في كذا.
1: بالزبط.
0: هذا الواقع وهذا الطبيعي يعني. هذا شغلة نفسية يعني. الشاب بده يستشير أمه. هلأ هون هي يعني المشكلة. عادي يستشير ما عندنا مشكلة يستشير، ولكن بالأخير لازم يعرف إنه هو بطل يصير ابن لهاي الأم. هو صار مسؤول عن أسرة. هو صار رب أسرة. هو اللي بده يتحمل مسؤولية هذه العيلة. أقول لك اسمع، وأنا نصيحة للشباب، اسمع من أمك واسمع من أختك واسمع من بنت عم واسمع من كل البنات اللي أنت بتعرفهم، استشيرهم ماشي، بس بالآخر تصرف مع زوجتك أنت حسب طريقة تعاملك معاها. عادي هذا أنت طبعا هذا الإشي له حدود. أنت بجوز بالأساس ما بتعرف طبيعة الأنثى. بجوز في بعض الشباب أول واحدة بتعرف عليها بحياته زوجته بيعرفش كيف يعني شو يعني مرة. ماشي عادي. بس أنت لما بدك تتعرف على هذا الجنس الآخر اللي أنت مش عارفه بدك تتثقف، بدك تتنور، بدك تتوعى. في كتير أبواب للوعي بهذا الموضوع. من ضمنها الاستشارة، أنك تستشير حدا. فأنت عادي تستشير، ولكن لما بدك تطبق ولما بدك تنفذ بدك تنفذ الإشي اللي بتناسب معك ومع زوجتك. ومش كل إشي بيحكوا لك إياه بنطبق عليك أو بنطبق على زوجتك. ممكن بنطبق على أختك أو بنطبق على أمك، أو بس بجوز ما بزبط معك ومع زوجتك.
1: طبعا صح.
0: حلو، سؤال حلو. هند بتقول أنا هو أهم العيلة اللي طلعت منها ولا العيلة اللي بدها تطلع منك.
1: سألناه
0: 100%. التنين مهمين. التنين مهمين لأنه العيلة اللي طلعت منها أنت هي اللي ربتك وأسستك وأعطتك كل القيم والتفكير والسلوك والطباع وكل إشي أسستك. بس أنت بالنسبة لإلك مش مسؤول عن العيلة اللي طلعت منها، أنت مسؤول عن العيلة اللي أنت بدك تطلعها. أنت مسؤول عن ترباية أولادك بكرة وعن الجو اللي أنت عايش فيه بالعائلة هاي مع زوجتك. وإحنا حكينا عن تأثير العلاقة الزوجية على الأولاد قديش مهم وقديش بيأثر، فأنت المسؤول.
1: في عنا ليسعد صباحكم. بس والله بعد مرات الأمهات بتدمر الدنيا وتخرب بيوت. من دايما. محمد
0: دائما. هلا في مرات احنا حكينا عن التدخل المباشر، بفرضوا رايهم وبفرضوا قراراتهم وكل شيء بشكل مباشر. في تدخل وسيط. مرات كتير الزوج او الزوجه بيكونوا وسطاء للطرف الثاني. يعني مثلا الزوج بسمع لامه، مرتك اليوم مش منظف الدار مثلا، مش عارف.
1: طيب
0: بروح هو بروح لمرته بقول لها امي بتقول 1-2.
1: هاي اوكي كثير بتطلعلي بالمسلسلات.
0: هذا هو. بتهتميش في البيت. او ابوها مثلا بقول بحكي لها بقول لها والله اذا زوجك بضل يعني هيك دخله وهيك مستوى حياته هذا الاشي ما بتناسب معانا. ماشي، بتروح هي برضو بتحكي له هذا الإشي. يعني هون الطرف الثالث هذا اللي هو الزوج أو الزوجة بدخلوا في متاهة، وبتتراكم المواقف هاي لمرحلة إنه يصير في قصة كبيرة ومشكلة كبيرة.
1: صح.
0: التدخل الواقعي مرات كتير الزوج بيكون مثلا بيساعد أهله، ملتزم مع أهله بأشياء معينة، أو البنت اللي بتشتغل بتكون هي متعهدة لأهلها بأنها تساعدهم، بأنها تداينهم، أو بأنه والله ملتزمة معاهم بزيارات أسبوعية. بالنسبة لإلها هذا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه ولا التغاضي عنه، ولا يعني خلص أنا متفقة مع أهلي 3 أيام بدي أروح أزورهم. طيب شو خص زوجك في الاتفاق اللي بينك وبينهم؟ أو شو خص زوجتك أنت بالالتزام اللي التزمته مع أهلك وعم بضيق عليك وعليها في الحياة؟ تتداين أنت علشان تقضي أساسيات البيت؟ تتداين علشان تصرف على زوجتك وبكرة أولادك؟ شو خصها، شو ذنبها هي بالالتزام مع الأهل؟ هذا الإشي الواقعي الغير مباشر. للأسف إحنا مرات كتير بنقول إنه مين اللي بيبدأ هذا الموضوع، مين الأساس فيه، هل الأهل ولا الزوجين؟ الأساس فيه الزوجين اللي بيسمحوا. أنا دائما بقول للبنات الصراحة والشباب اللي بيجوا عندي، ما تسمحوا لحدا يمسككم ويقودكم، أنتوا أحرار في اتخاذ قراركم مع شريك حياتكم.
1: أيوة.
0: الشاب اللي بده ياخذ قرار بس بعد ما يستشير أمه ويرجع لأمه، بده يعرف إنه هو في عنده مشكلة، بده يتعلم، بده يتدرب، بده يعرف مهارات كتيرة. ماشي، مش كل صغيرة وكبيرة بدك ترجع لوالدتك. وهاي وطبعا وفي عندي مشاكل كتيرة أنغام بنفس الطريقة الزوجة. يعني أقول لك والله العظيم، يعني مش عارف شو بدي أقول لك، بس في بأدق تفاصيل الحياة الزوجية أقول لك، حتى غرفة النوم لما بدها فوت عليها بتتصل في إمها طلبني لغرفة النوم. يعني أشياء مرات كتيرة بتصير بنسمعها بصراحة كتير، يعني 100%. أنت إذا مش جاهزة للزواج ولسه هذا، خليك تعلمي بالأول وتدربي واعرفي. وطبعا الرسالة أنا ما عندي مشكلة بحكي للطرفين، إذا أنت لسه مش جاهز للزواج ولسه بدك تدريب تدرب، اعرف كيف بدك تتزوج وشو بدك تعمل. هلأ مرات كتير بوصل الأمر يعني بين الأزواج للإهانة، وبتصير مواقف ما بتنتسى. يعني تخيلي أنت مثلا في قعدة عائلية، خلينا نفرض أنه مثلا الزوج قاعد مع زوجته عند أهلها، أوكي؟ بصير موقف أو بصير شغلة على إشي بالبيت، طبخة حرقت الطبخة، بيستهزئ فيها قدام أهلها، ببهدلها جدا. أقول معالجة الموضوع هذا، معالجة الموضوع هذا بده يكون فوري مباشر، بدك أقول لك بدك تعتذر إلها علنا زي ما أنت أهنت علنا.
1: صح.
0: زائد والأخطر اللي هذا ممكن يكسر العلاقة، تخيلي إنه مثلاً حماها أو حماتها بهدلتها قدام زوجها في هاي القعدة وهو سكت.
1: كارثة خلص.
0: هون صدقاً بحكي لك قديش هاي بتصير بلاوي. هلأ هو بصراحة الشاب هون هو بيكون بين نارين. أنا بقول لك يعني الله يعين الشباب، لأنه هو في موقف لا يحسد عليه، ولكن الواجب الأدبي والديني والأخلاقي إنه ما يسكت. ما يسكت، لازم يحافظ على كرامة زوجته.
1: طبعا
0: هلأ هاي بدها حكمة، بدها طريقة صحيحة. طبعا ما أنا ولا بدي إياك تقاتل، ولا بدي إياك تتطاوش مع أهلك ولا تعمل معاهم مشكلة. أوكي. ولكن بدك تحط حد لهذا الإشي، لأنه طبعاً إذا سكتت رح يتكرر، وإذا سكتت هذا الإشي أنا متأكد تماماً رح يترك أثر في قلب زوجتك ويعني مش راح تمرق لك إياها. راح تضلها يعني
1: راح تضلها ممسك يعني
0: 100%
1: ماسكته عليك صراحة، وحقها بيكون.
0: العلاج يبدأ من الزوجين، أنتوا المسؤولين عن هاي التدخلات. هلأ نحكي عن أبعاد، شو أسباب هذا الإشي؟ يعني لما حكينا إنه كل إشي فيه له خلفية، في عنا بعد نفسي. مرات كتير الشاب لما بده يتزوج هو في عنده مشكلة في الولاء، زي ما حكت هند. أن هو أهم البيت اللي طلعك ولا البيت اللي أنت بتطلعه، هذا بسموه صراع الولاء. أنا لمين بنتمي؟ هلأ في رجال بضله هو بالنسبة لإله أمي خط أحمر، أمي فوق الكل، أبوي تاج الراس وكذا مفهوم. وهو رقم، يا عمي ماشي أنت على راسي، بس أنت برضو بدك تعرف شغلة، ما بزبطش توصل رسالة لزوجتك إنه هي ولا إشي، إنه هي نكرة. أهلك رقم واحد عندك، بينك وبينهم، بس أنت بينك وبين زوجتك، زوجتك رقم واحد. هلأ كيف بدك تطلعها؟ هذه هذه شطارتك.
1: أيوة.
0: بس ما توصل هاي الرسالة لأمك يعني، أو لا عفوا لزوجتك، أنا أمي فوق الكل وأمي كلمتها بتصيرش تنتين، يا عمي ماشي هذا بينك وبين أمك. مش لازم تسمع هذا الكلام لزوجتك. هذا صراع الولاءات. طبعا بحكمة وبذكاء
1: يرضي جميع الأطراف بالنهاية.
0: يعني هلأ إحنا برضو بدنا نحكي شغلة على بس أوصلها في الحالة النفسية بين الأم والولد أو البنت. إيه تخيلي أنت على موضوع الولاءات، هذا بنطبق على الشاب وعلى البنت. واحدة بتحكي لي بتقول لي كل ما أتزاعل أنا وياه بترك البيت وبروح بنام عند أمي، عند أمه. تخيلي هالكارثة.
1: طيب. مشكلة. بروح بنام من عند أمه، بطلع من البيت وبنام برا يعني، بنام عند
0: بروح عند أمه. طبعاً وبرضه مشكلة إنه برضه هي لما بتزعل بينها وبين زوجها برضه هي التانية بتحرض وبتحمل بوجتها وبتروح عند إمها. أكبر خطأ، أكبر جريمة لمشكلة. إذا إحنا ودائماً أنا بكررها وبعيدها، إذا بالطلاق الرجعي إذا صار طلقك ولا أنت طلقتها ممنوع تتركوا بعض،
1: خليكم بالبيت
0: 100%،
1: خليكم بالبيت.
0: هذا في بعد الطلاق مشكلة. طب إذا صارت إذا زعلت منها على طبخة ولا شغلة بسيطة ولا هذا تتركها وتروح تنام
1: عن جد يعني كيف؟ طب خلينا بزبط ناخد آراء ولا
0: طبعا.
1: طيب خالد بيقول إنه كمية، بس أنا يعني مش قادر أفهم، بس هو بس هيك نبلش، كمية الحق اللي بتزرعوه فيه، إيش كمية الحق بخليه ما يسمع كلام أبوه لو كان لصالحه؟ وكثرة حالات الطلاق خربت البيوت، وقوانين سيداو قوانين سيداو قوت المرأة على الغلط. عندنا كمان تعليق،
0: والله هذا كلام عام. أنا لما بده يقول لي اتفاقية سيداو قوت المرأة على الرجل، بدي أعرف وين قوته، بس عشان أفهم يعني. هلأ هذا كلام عام.
1: ماشي. أكبر خسارة هاي الأيام للرجل هو الزواج. في بالخطبه عفوا بدفع مصاري، بالزواج بدفع مصاري، بالطلاق بدفع مصاري، بالحضانه بدفع مصاري. اصبح الرجل صراف آلي، والمراه ما بدها تسمع كلمته. اين الرجال؟ قومونا على النساء. في ازواج ما عندهم شخصيه ومرجعهم دائما لاهلهم، خاصه بيرجع للام، ممكن الام تكون سبب في خراب البيوت. طيب في زوجات عايشين مع يعني حمواتهم، بياكلوا وبيشربوا ما في مشاكل، وغير هيك ام البنت ما بتتدخل ببنتها، هاي طبيعي البنت بتكون زي امها، بنت عالم وناس ومستوره، عشان هيك حسب تربيه الام.
0: صحيح.
1: بيرجع للوضع. وطيب الام مش دائما وزوجتك بتكون بدل الام في حال توفت امك بعد عمر طويل، مرجعك لزوجتك وشريكه حياتك، هي الاول والاخر، ام اولادك وسندك في حال ما لك حدا. فالقصة بدها شوية تفكير ووعي من ناحية الزوج، وهي أقرب الناس لإله. بالآخر إمك زوجتك لترتاح وتحمل أنت المسؤولية وتشوف حياتك. أنا كمان مشاركة من إم فؤاد، هي عاشت عند بيت حماها 5 سنين.
0: حلو.
1: خوات زوجها كانوا بدهم يتسببوا بطلاقها لأنه كان زوجها أوكي يسمع كلامهم. طيب في كمان سؤال، إنسانة متزوجة، واحد كان متزوج وإله أطفال من الأولى، هلأ صار إله أطفال من الزوجة الثانية، كأنها أمه بتميز بين الأولاد، خوفا من امهم الاولى. طبعا هم منفصلين بس زوجها بيبرر عشان يختصرها، بيلبي كل شيء بتطلبه وكل شيء بيطلبه اهله، بصفه هي ما فهمت هون، وبصار يكذب عليها بكتير اشياء، ممنوع تتدخل باشي لما يجي اولاد الاولى شكله عندها على البيت، فهي شو تعمل؟ هي مش حابه تخرب بيتها بس مش معناته انه تسكت. يعني
0: واضح انه على هذا السؤال مهم، واضح انه في اولاد للزوج من زوجته الاولى عايشين عند امه وهي عندها اولاد، واضح انه هم يعني مش دائما مقيمين عندها، مش دائما امه بتميز بين الاولى، بين اولاد الاولى واولادها هي. انا بنصحها نصيحه، ما تتدخل في اولاده من الاولى نهائي، تربيتهم تسيبها لأبوهم يعني هو يتصرف مع أولاده. يعني لا شك إنه هذا الزوج الله يعينه يعني هو في إشكالية،
1: واقع بين نورين
0: بالضبط، يعني هو عنده أولاد من الأولى بربيهم عند أمه مثلا وهي قايمة فيهم، وأمه بتحاول قدر الإمكان يعني ترعاهم ماشي، بجوز لأنه هم محرومين من أمهم بتحاول تميز معاهم لصالحهم اللي من الأولى. فأنا بنصحها ركزي على زوجك وعلى أولادك، وقديش بتقدر أنت يعني تستوعب أولاده، قديش أنت أقولك بدي منك شغلة، إذا أنت أجلي وأجل أولاده من الأولى عندك، أنت بتقدر ما تميزيش بين أولادك وأولاده؟ طبعا صعب،
1: صعب
0: جدا جدا، ولكن حاولي قدر الإمكان أنك ما تميزي على الأقل بالأمور المادية. وأقولك كمان شغلة أنا بنصحها نصيحة، العبطة تخيلي لوين، إذا أجوا أولاده عندك زيارة ما تعبط أولادك قدامهم لأنه بتأثري على نفسيتهم. الموضوع كتير شائك مش سهل، إحنا بنتعامل مع أطفال يعني هي بدها تكون حذرة يعني ما تدقر على الموضوع، بضلوا أولاده بدها هي تدير بالها من هذا الموضوع.
1: العايشين مع الزوجة الأولى بيجوا مرة بالأسبوع بس بيقلبوا حياتهم للجحيم مرة واحدة يا شيخة برضو، يعني معقول مش متحملين؟
0: فهمت الصورة هلأ. أوكي يعني لا هم عايشين مع امهم وبيجوا بيكونوا معبيين لا هاي هذه مشكله اكبر يعني هاي مرات هاي
1: من يوم بقلبوا حياتهم
0: هاي هاي هاي بصراحه في يعني بيكونوا الاولاد معبيين بطريقه غلط وممكن ديري بالك يعني بيكونوا يعني رسل للأولى ماشي مفهوم. هلأ أنا النصيحة إنكم بدكم تستوعبوا الوضع، بدكم تتحملوا هذا الشيء، بضل أولاده هو ما يعني هو لازم يضل يشوف أولاده ويتواصل معاهم عشان يضل في جسر بينه وبينهم، ما بزبط يقطعهم ولا إنه يهملهم. فأنت بعينك الله يعني قديش بتقدر تتحملي، وأنت طالما إنك أنت يعني قبلتي تتزوجي واحد عنده أولاد، ممكن هدول الأولاد بيوم من الأيام الأب يتخير إنه هو لا مفر إلا إنه يستوعبهم. تخيلي مثلا أمهم مثلا ممكن تتزوج تعطي الأولاد، الأولاد وين بدهم يروحوا؟ مسؤولية مين الأولاد؟ مسؤوليته هو أولا وأخيرا. فهي الله يعينها، أنا متأكد تماما إنه هي الأساس وهي اللي بتعطي، وأنا متأكد تماما إذا هي بس بدي منها شغلة واحدة، تتعامل مع هدول الأولاد كأنهم أولادها، حتى لو غلطوا، حتى لو أذنبوا، حتى لو عملوا إيش مكان، تحاول تستوعبهم، تنظر إلهم كأنهم أولادها وأخطأوا. بس تحط هذا المنظار أمامها، أولادك لما بيغلطوا إيش بتعمل فيهم؟ ترميهم؟
1: لا.
0: ما بترمي، بدك تستوعبيهم وبدك تحتويهم وبدك تحتضن، يعني بدك تعملي كل إشي تعالجي.
1: يعني لو بتتعامل معهم بطريقة ألطف كان مش كل إشي رح يصدقوه من أمهم الأصلية.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا
1: برضو في
0: 100% تتعامل قديش هي بأخلاقها وبأصلها بيكون الإشي كتير.
1: الله يهدي النفوس.
0: أنا بس بدي أرجع لورا للي حكى على موضوع سيدا وكتير كتير كتير هو مر حكى أسئلة على موضوع متذكر ما أول إشي بدي أحكي في موضوع سيدا. يا عم جماعة الخير والله إنه المحكمة الشرعية ما بتطبق سيدا، وكم مرة بدنا نعيدها، هي بتطبق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية اللي موجود عندنا من الستينات حسب والتعديلات اللي كانت في بداية السبعينات، ما تغيرش. الإشي الوحيد اللي تعدل في المحاكم الشرعية موضوع سن الزواج. سن الزواج شافوا بعد دراسة إنه يا عمي البنات اللي بتتزوج تحت سن 18 سنة بتواجه مشاكل كتير، وفي منهم بنجبروا على الزواج، فقالوا بدنا، وهذا طبعا مش حد، اللي بيجي فيه استثناءات وفي أمور كتيرة بتصير قاعدة ممكن إنه تتزوج الوحدة تحت 18 سنة. غير هيك وين سيداو بالمحكمة الشرعية؟ سيداو مثلا اذا انضربت المراه تروح تشتكي على الزوج وينحبس، هاي صارت سيداو. طب ما هو قانون العقوبات موجود وحمايه الاسره موجوده. فانا مش عارف موضوع انه الزوج هو اللي بيخسر، والله هذا الاشي منظومتنا الشرعيه هيك اللي بتحكي، بتقول انه الزوج اللي بدفع المهر والزوج اللي بدفع النفقه والزوج اللي بده يجيب المسكن والزوج اللي بده يتحمل كل الاعباء الماليه، وين سيداو في الموضوع؟ مش شريعتنا هيك؟ هذه المشكله. يعني احنا المشكله بنحكي القصه
1: ما يدفع، انت بدك تتزوج ببلاش يعني شباب ماخذ كيلو بندوره انت. المهم الست اللي عم تحكي مشكلتها هي عم تسمعنا وبتقول لك باخر اشي اولاد ضرتها بضرب اولادها.
0: طيب
1: والكل بصف مع اولاد الاولى شر البليه فيما يضحك. خلص انت شو بدك فيهم؟ نتفوا بعض، صفي على جنب.
0: اخوه
1: بالضبط، خلص خليهم يحبوا بعض، ضربوا بعض اليوم بكره بيحبوا بعض.
0: طب هو لو ابنها ضرب ابنها شو
1: ما رح تحكي؟ يمكن احنا مش واقفين ضدك، بس احنا نفرجيك الزاويه الثانيه.
0: بدها تستوعب، بدها تستوعب قديش بتقدر، بدها تستوعب الموضوع. يعني هي برضو علشان زوجها، لانه برضو الزوج والله يعني اللي بتعب وبشقى وبحاول قدر الامكان يسعد زوجته واولاده، حتى اولاده من الاولى، يعني هو مجبور فيهم بالاخر. هلأ في عنا إحنا نحكي عن الأبعاد، حكينا عن بلشنا في البعد النفسي. هلأ في عنا مشكلة كمان في البعد النفسي، إنه الخلاف الحقيقي هو مش بين الحماة والزوجة بس، هو إذا إحنا بدنا نحاول قدر الإمكان إن شخصه صح، هو بين الحماية وابنها. اقول لك في عندنا اشكاليه برضه في بعض مع بعض الشباب، انه هو مثلا امه بحاجه مثلا منه لحنان، لعاطفه، لاهتمام، ماشي. هو بس يتزوج بقطع امه، بصير خلص هو زوجته وأهل زوجته وبنسى امه وبنسى اهله. واحنا طبعا مش مع هذا الكلام نهائي،
1: اكيد.
0: فمرات يعني بحاجة الأم لاهتمام، بحاجة العاطفة، بحاجة ل يعني تودها تبرها بكل الطرق. وهاي هي مرات كتير يعني المشكلة بتظهر بنوع من المنافسة بين الأم والكنة، والله أجت هالبنت المحترمة أخذت ابني مني، فيعني فالمطلوب، وهذه حطوها في بالكم يا شبابنا، الأم برضو بحاجة إنك أنت تشبعها عاطفيا، أنت بتضلك ابنها، وبهاي الطريقة بتخفف التوتر. هلأ في كمان من ضمن الأمور النفسية، زوج بقارن علنا بين طبيخ أمه وطبيخ زوجته، هاي المقارنة المدمرة اللي يعني أنا أمي بتعملش هيك، أمي بتعمل هيك، أمي بترتبش هيك، بترتب هيك، طبيخها هيك، غسيلها هيك. هاي المقارنة تأكد تماما بتدمر علاقتك في زوجتك. ممكن بدايتها تكون بمزحة، بس بعد هيك راح تصير جدية وراح تقلب الأمور، والتراكمات بتصير قصة. بعض الشباب بيكون في عنده مشكلة، وهذه أنا متأكد تماما أغلب الشباب اللي بتسمعنا راح يتأكد هذا الكلام، بشعر بالذنب دائما إذا هو عمل إشي لزوجته، بشعر بالذنب اتجاه أمه. وإذا عمل إشي لأمه بشعر بالذنب اتجاه زوجته. فأنت بدك تتصالح مع نفسك وتكون متوازن، ماشي. أمك ورضاها إشي أساسي ومطلوب بطريقتك، مش ضروري زوجتك تعرف بصراحة يعني ايش انت بتروح بتعمل. وبرضه يعني انت وصي امك، يعني ما هو برضه في منهم بيعمل والله الله يرضى عليه جاب لي أنص الذهب، وهو تاركها مثلا مش جايب له هديه من اكم من سنه لزوجته. فانت نبه امك، يعني اذا بجيب لك شيء يعني مش ضروري تسرب المعلومه يعني
1: بالضبط، صح،
0: وتفسدي عني،
1: صح،
0: خليها بيني وبينك. ونفس الإشي لزوجته، يعني لما بدك ترضيها ولا بدك انت تجيب لها هديه، مش ضروري تفزع الدنيا في هالهديه. بينكم طبعا 100% هذا هو
1: بالضبط بالضبط، خلص
2: يعني مش ضروري هذه قاعده تشخر من بنت سوات واجابني وعمل، يعني ما
0: شوفي أستاذة هند، يعني بصراحة هذا الموضوع المشكلة إنه الأهل مرات كتير لما بتدخلوا، أنا متأكد تماماً المبرر دائماً حسن النية. يعني هم بتدخلوا ليه؟ عشانهم، عشان نعلمهم، عشان ندير بالنا عليهم. علشان ما يا عمي سيبوهم،
1: بتقوموا بتخربوا الدنيا.
0: سيبوهم تتدخلوش، سيبوهم هم يا عمي بتمشكلوا، بيغلطوا بيصلحوا غلطهم من حالهم، بتعلموا من أخطائهم، تدلوهوش، سيبوهم. ماشي. مرات كتير ديري بالك الأم أصلاً، أنا بحكيها دائماً حتى بالاستشارات، بقول إنه أنا الأم في بعض كتير من الأمهات ما قطعت الحبل السري بينها وبين ابنها، ولا هو قطعه، هو لسه متعلق بأمه 100%، وهي متعلقة فيه نفسياً. هذا الإشي من أصعب الأمور يا عمي. أنت ابنك إذا أنت شايفة خايفة عليه إنه والله بيعرفش يتعامل مع مرته، تزوجيهوش إلا لما تعرف إنه كامل جاهز للزواج، بيقدر يتعامل مع مرة زوجي. إذا بدك تضلك فوق راسه راح تخرب بيته
1: طبعا.
0: والأم نفس الإشي لبنتها، إذا بتضلك أنت وراها راح تخرب بيتها. هلأ في حكينا عن البعد النفسي، في بعد اجتماعي زي ما حكينا. إحنا لما نتحدث على أسرتين أنغام، نتحدث على بيئتين، في عادات عند هاي العيلة وعادات عند هاي العيلة، وكتير مشاكل بتصير من وراء هاي الفروق.
1: أيوة.
0: عرفتي كيف؟ في مرات، وهذه موجودة في بيئتنا بصراحة، يعني في ناس من المدينة وفي ناس من القرية وفي ناس من المخيم، هذه بيئات مختلفة. بديش أقول أنا عن يعني، وحتى مدن يعني، ممكن أهل نابلس غير عن أهل الخليل، غير عن أهل رام الله. هاي العادات وهاي التقاليد مرات كتير بين عيلتين يعني تدخلهم في الحياة بموضوع العادات والتقاليد بيوصل الشاب والبنت لمراحل خلافية كبيرة. هي عندها منظومتين، عندها قواعد، أهلها في رام الله ولا أهلها بالخليل مثلا عندهم عادة معينة مش موجودة عند أهل نابلس مثلا. طب هي مين بدها تطبق؟ تطبق عاداتها ولا عادات زوجها؟
1: عن جد شو؟
0: هذا الإشي بده اتفاق، هذا الإشي بده أنت وزوجتك تتفاهمي عليه. وأنا بالنسبة لإلي ولا إشي مهم في عادات العائلات ولا عادات المدن، ولا إشي مهم أهمية المحافظة على الأسرة وعلى هاي العيلة الصغيرة اللي بدها تنمو، وهي توجد عاداتها وتقاليدها الخاصة فيها. تدمج بين العادات التنتين والمنظومتين التنتين، هي تلاقي صيغة مشتركة، حتلاقي حل وسط
1: أكيد،
0: ترضي الطرفين، بتيعملوا أي إشي، بس ما يخلوا هاي العادات والتقاليد والقيم اللي من هون ومن هون تأثر على علاقتهم. ومرات كتير طبعا هدول العيلتين بيكون في مرات زي منظومة هيك، رقابة اجتماعية، بيكونوا هاي العيلة الصغيرة والأسرة الناشئة تحت الميكروسكوب، الله وكيلك، تحت المجهر. شو عملوا؟ شو طلعوا؟ شو سووا؟ شو اشتروا؟ ماشي، خلفوا ولا ما خلفوش؟ ويا بي هذا موضوع الخلفة قديش بتدخلوا فيه؟ إذا راح أول شهر ولسه فيش حمل، شو ليش شو في مالكم يا عمي؟ سيبوهم هم أحرار، ما تتدخلوا في هذا الموضوع. صح. عن جد
1: ما تتدخلوا
0: يا عمي، من شان النبي خلوهم أول سنة ما يخلفوا عادي،
1: بالزبط.
0: من أول شهر يا شو في، شو أخذك على الدكتور؟
1: عن جد طولي بالك.
0: وأصعب إشي كمان لما بتكون تخيلي انت في بعض العادات، يعني هو شوفي في عادات كتير تخلف يعني تغيرت عنا، بس هند اكيد بتتذكر ايام الاستقبالات زمان يا هند، لما كانوا النسوان يجتمعوا، وتخيلي انت في الاستقبالات الحماية تقعد تنتقد كنتها قدام النسوان، او يعني والله في جمعة هيك نسوان وتبلش تقصف في جبهة كنتها وعملت وسوت وهذا. هاي جزء من من المنظومة الاجتماعية المضرة اللي ممكن تأثر على العلاقة الزوجية. مرات كتير في بعض الأسر أو بعض العائلات وبعض المناطق، لما بتيجي البنت عندهم أو ابنهم بتزوج بنت من منطقة تانية، خلص هذه صارت بنتنا، إحنا المسؤولين عنها، وهي بدها تعيش عنا زي ما إحنا بدنا حسب احنا طريقتنا وعاداتنا وتقاليدنا ومنظومتنا. بس بنتهم لما بتروح عند حدا بتضل بنتهم، هديري بالك
1: بنتهم. ما هي
0: ايوه
1: ما هي بنتها، يعني ما بتقبلوا لبنتها بس بتقبلوا أيوة. لبنات الناس يعني
0: 100% 100%. بتغار، وهذه مشكلة اللي بالك ما هي صحيح. فبده يكونوا يعني الناس حذرين من هذا الموضوع. هلأ في كمان بعد اقتصادي لموضوع الأهل. مرات كتير الشاب بيساعدوه أهله، هاي المساعدة بتكون مشروطة، بدك تمشي زي ما بدنا، بدك تسكن زي ما بدنا، بدك تصرف زي ما بدنا
1: كمان.
0: هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. هاي الشاب فيها بده يكون حازم، إذا أبوك ماسي بده يتحكم فيك بمساعدته لإلك، دور على بديل، على بلاطة، لأنك أنت إذا سلمت رقبتك لأبوك بده يتحكم فيك ولك تحكم في زوجتك وفي حياتك مع زوجتك وفي تفاصيل حياتك مع زوجتك، راح يدمر حياتك. مشكلتك حلها.
1: طبعاً طبعاً.
0: وبنفس الوقت إذا في مرات بعض البنات أهلها بيساعدوها برضو بتدخلوا في حياتها، فأنت بدك تديري بالك، هذا خط أحمر، هذا زي ما أنا بحكيها ثلاثة فاز كهرباء، يعني إذا ضربت جوزك بجيب خميرته. من الآخر يعني إذا أهلك بيساعدوا زوجك، وفي كتير موجود، يعني أنت بدك ولا تجيب سيرة.
1: خلص،
0: مش تفضحي، مش تمني عليه
1: بالكتمان.
0: بالضبط، مش تضلك تعايريه. إذا هو تقبل الموضوع حيا الله، إذا أنت شايفة أنه بحاجة لمساعدة، وزوجك وولادك أولى الناس بالمساعدة.
1: طبعا بالمساعدة أكيد طبعا،
0: لأنه في مرات كتير اللي يعني مرة اللي بصيروا لك أنا بدفع، أنا بتحكم، أنا
1: أيوة بالزبط.
0: ابني ملكي. وانت حكيتي قبل شوية على موضوع في احدى السائلات قالت انه 5 سنين وهي عايشة عند اهلها،
1: عند اهله
0: عفوا،
1: حماها.
0: مزبوط.
1: وكانت رح تتطلق بسبب بنات حماها، لانه زوجها كان بيسمع كلام
0: خواته وامه وابوه وحاله، وهاي من اصعب الامور صدقا. هذا برضو البعد الاجتماعي في الموضوع هذا، انه السكن المشترك مع الاهل، هذا يعني كيف بسموها، الاحتكاك المباشر الدائم المستمر.
1: ما هي بتقول ما حدش يزوج بنته ببيت العائلة، هي نفسها الست.
0: طب سؤال، كيف كانوا بالأول يستوعبوا هذا الإشي؟ أنا أقول لك بصراحة كيف. زمان كان في رجال بكل معنى الكلمة، للأسف بحكي لك، يعني أقول لك خلينا نقول في أب كبير للعيلة اللي هو الجد، زوج ابنه ماشي. هلأ هذا الجد حكيم، أول إشي بيعرف يرسم حدود، بيرسم حدود لمرته وبرسم حدود لكنته ولابنه، وبيحترم كنته برضه، وبيحافظ على خصوصيتها مع زوجها، وبدعم ابنه يعني بقرارات، يابا أنت ومرتك أحرار، خدوا أنت هاي مرتك. أنا شو طبعا هند، انا بحكي دائما وبقول انه 9 من كل 10 حالات تدخل 9 نساء، واحدة بس الاب، يعني اب الزوج او اب الزوجة، الحماوات على يعني خلص. بس هذه، وانا اقول لك شغلة، يعني من واقع التجربة ومن واقع المحاكم والقضايا اللي انا بتمر علي بصراحة احكي لك اياها، بس أسأل عن الطرف الثاني، مين اللي بتحكم بالبيت؟ بتكون الأم، سواء أم الأم ولا أم الزوجة أو أم الولد، أم الشاب. يعطيك العافية، يشهد الله. شاب ما شاء الله، الله منعم، تفضل عليه، بيت وسيارة وعفش وبيت من أحلى البيوت، يعني الزلمة مش بخلان على بيته ولا بخلان على أكل ولا على شرب ولا على إشي، ما في سبب لخلاف أو لمشكلة. كل البلد ما مانتش على أم البنت ترجعها لزوجها. عرفت شو؟ ولا حدا مان عليها، ولا حدا يعني عطونا بس سبب أعطونا مشكلة يا سيدي، أنا الولد يعني زعلها، الولد في مشكلة عنده، طب احكولنا. خلص بدنا بدها تتطلق تتطلق، بس أعطوني سبب. للأسف ما في، هلا ما في إشي ظاهر. هلا في بعض الناس تقول لك والله يعني الله يعلم شو في بالبواطن، يعني طيب ماشي، إذا في إشي ممكن يتعالج بتعالج. يعني مش معقول إنه من أول مشكلة تاخذي قرار بدك تطلقي بنتك تطلقيها.
1: عن جد يعني طولي بالك.
0: ولا حدا ولا حتى أهلها للحماية مانوا عليها، شو رأيك؟
1: هاي مسيطرة.
0: فموضوع المسكن المشترك يعني من أخطر القرارات اللي بأخذوها الشباب في الزواج، يعني في بداية العلاقة الزوجية وببداية الزواج، إنهم يتزوجوا مع أهلهم. وإذا انجبر الشاب إنه هذا، مرات كتير في شباب يعني وضعها المادي ما بيسمح، وخاصة في ظل ظروفنا، يكون لفترة محددة، وبده يكون صادق وبده يكون صريح، ويعني في عنده شفافية. مش يقول لأهل زوجته مثلا والله أنا إن شاء الله سن زمان وبعدين البيت جاهز، وبعدين بده 10 سنين لا ينقل على بيته جديد مثلا. بده يكون واضح. في مرات كتير بيكون في تفريق وتفاوت بين الدعم بين الأبناء، يعني في مرات هاي كمان جزء من البعد الاجتماعي، إنه في ناس بتفرق مثلا بين الأب الابن الكبير أو الابن الصغير المدلل ماشي آخر العنقود بدللوا بديروا بالهم عليه، والأب الكبير والابن الكبير مظلوم. يعني هاي المنظومة وهاي الإشكالية بتعمل تدخل الأهل في هذا الموضوع بالتمييز بين الأولاد، بترك ظلاله. يعني تخيلي أنت السلفات كيف بنظروا لبعض، هاي بنت المدلل وهاي بنت المظلوم، وبتصير مشاكل وغيرة وحسد وبدقوا في بعض. طبعا إحنا في عنا إشي محور ثالث مهم، حكينا عن الأبعاد وحكينا عن تشخيص المشكلة، في عنا حديث عن الآثار وطريقة العلاج. بدنا
1: نخليه
0: للحلقة الجاية.
1: الحلقة الجاية إن شاء الله.
0: طب والأربعة إمكانياتهم واحدة؟ طيب ماشي، عشان ما يغاروش من بعض الأولاد.
2: يعني بتقول مثلا البنات نفس المدرسة والبنات نفس المدرسة، ممنوع يعني فيش حد أحسن من حدا فيه.
0: قوانين
2: الأم
0: الحماية هند. هلا ما هو يا هند انت
1: بس
0: الناس،
1: بس خلينا ننهي.
0: بس انا بدي اقول بس شغله، هند قالت انه في حماية، هي قرارها كان انه كل عندها 4 اولاد، الاربعه بدرسوا اولاد الاربعه بدرسوا بنفس المدارس. حاطه قانون هي، يعني كل الاحترام.
1: طيب وبهيك مستمعينا الكرام بنكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأسقنات راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
7: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
5: لعبة.
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أفادت مصادر عبرية قبل قليل بمقتل مستوطن متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي غرب رام الله. وأشارت المصادر إلى أن منفذ عملية إطلاق النار تمكن من الانسحاب في المكان، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وانتشرت بكثافة في محيط موقع العملية وشرعت بأعمال بحث وتمشيط، كما قامت بإغلاق جميع الطرق المحادية إلى هذه المنطقة تحديدا. اقتحم 570 مستوطنا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، تزامنا مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، وشملت الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ورشق المركبات بالحجارة واقتلاع أشجار الزيتون وإتلاف المحاصيل الزراعية، إلى جانب ملاحقة رعاة الأغنام والاستيلاء على المواشي. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات المعلمين من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار الشمالية. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر وصباح اليوم اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون طالت فلسطينيين والممتلكات أيضا والمركبات. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 346 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء يوم الغفران اليهودي هذا اليوم، وعزز من قواته في قطاع غزة، لبنان، سوريا والضفة الغربية، فيما قال مسؤول عسكري أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على جاهزية للانتقال من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال بما يشمل أيضا المواجهة مع إيران. في اليوم 94 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 203 أيام على اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات وسط تصاعد التوتر والجهود الرامية إلى فتح مسار للتفاوض. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك الباذان سالك عورت للداخل إلى نابلس سالك، وللخارج أزمة وتفتيش أيضا. دير شرف سالك، نشير إلى بيت فوريك سالك. وفيما يتعلق بالحواجز في محافظة رام الله، إشارات عيون الحرمية مغلقة بكلا الاتجاهات، ترمس عيا سالك بكلا الاتجاهين، إغلاق بوابات دير بلوط أيضا في هذه اللحظات. طبعا هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
3: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: عمري يا عمري.
1: احلف هواكم سبب بلوى ومشي بي يا ويلي. يا خويا يا سوري يا خويا يا سوري، حدايقنا مقابر والبشر

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون، موجودة بين تلال نابلس، كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قلة قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: listen to the music, relax. شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أفادت مصادر صحفية باستشهاد شاب واعتقال شاب آخر وهو مصاب جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار اتجاه مركبتهما في منطقة حداد شرق جنين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس. أفادت مصادر عبرية اليوم بمقتل مستوطن متأثرا بإصابته في إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي محافظة غرب رام الله. وأشارت المصادر إلى أن منفذ عملية إطلاق النار تمكن من الانسحاب من المكان، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وانتشرت بكثافة في محيط موقع العملية. اقتحم 570 مستوطنا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة التابعة لها أيضا، تزامنا مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. تصاعدت اليوم اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محافظة الضفة الغربية والقدس، وشملت الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ورشق المركبات بالحجارة واقتلاع أشجار الزيتون وإتلاف المحاصيل الزراعية إلى جانب ملاحقة رعاة الأغنام والاستيلاء على المواشي. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات المعلمين من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار الشمالية. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر وصباح اليوم اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تخللها مواجهات واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون طالت الفلسطينيين والممتلكات التابعة لهم أيضا. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 346 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء يوم الغفران اليهودي اليوم، وعزز من قواته في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، فيما قال مسؤول عسكري أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على جاهزية للانتقال من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال بما يشمل المواجهة مع إيران. في اليوم 64 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 203 أيام على اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات وسط تصاعد التوتر والجهود الرامية إلى فتح مسار للتفاوض. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة في محافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 مغلق البذان في هذه اللحظات. سالك ننتقل الآن إلى حاجز سرة سالك وبيت فوريك سالك عورتة سالك والمربعة سالك سرة عفوا أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: fantasy, or maybe not.
1: بابا
2: نعم يا عبود
1: بس انا شطور
2: انت اشطر واحد
1: ليه يا عبي
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب
1: دي من محل دكان حياه
2: يلا على دكان حياه
1: عنده العاب حلوه كتير
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
4: أوف مضيع بطاقة البنك
5: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 20 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية.

شهيد برصاص الاحتلال قرب جنين ومقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال غرب محافظة رام الله. ثلاثة شهداء وواحد وعشرون مصابا في غزة خلال 24 ساعة. في الثانية أيضا، مؤسسات الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الصحفية بشرى الطويل مع استمرار عزلها منذ نحو شهر.

0: إذن الآن نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية مستمعينا الكرام. نحن نتحدث الآن عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قرب جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي. تم اعتقال الشخص الآخر وهو مصاب. لغاية هذه اللحظة لم يتم تأكيد بعد الوضع الصحي للشخص المصاب. وفي سياق آخر وبعد قليل ينضم لنا الزميل منير الغول ليطلعنا على كافة التفاصيل فيما يتعلق بمقتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش شمال غرب مدينة رام الله، فيما أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الآن بتعزيز القوات المشاركة في ملاحقة المنفذ. وأيضا في هذه الأخبار المتسارعة لهذا اليوم كان نتنياهو قد أصدر تعليماته بالعمل على هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار غرب رام الله، وأصدر أيضا قرارات بفرض الإغلاق وتنفيذ هجمات واعتقالات في الضفة الغربية. بن غفير أيضا يقول أن حق المستوطنين في الحياة أهم من حق الفلسطينيين في التنقل على الطرق بالضفة، ويأمل أن تصل القوات عاجلا أم آجلا إلى منفذ العملية، وإذ لم تقم باغتياله فمكان هذا الشخص هو كما يقول بن كفير هو حبل المشنقة وفقا لقانون الإعدام. مستمعينا الكرام، الآن إذن ينضم لنا الزميل الصحفي منير الغول لنتابع وإياه آخر التطورات وما يتم تداوله أيضا بالإعلام العبري. أسعدت مساء أستاذ منير، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: إذن بالبداية نتحدث عن مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال غرب رام الله، لنتحدث أكثر وما يدور بالإعلام العبري حول هذه الجزئية تحديدا.
1: نعم، يعني التطورات الأمنية في الضفة الغربية في الساعات الأخيرة يبدو أنها جاءت متلاحقة. العملية الأولى كانت حسب الإعلام الإسرائيلي وحسب الجيش والشرطة أيضا في إسرائيل هي عملية إطلاق نار على أحد المستوطنين في منطقة مستوطنة نزيت سوف المسمى مستوطنة حلميش. أيضا هذه المستوطنة المقامة على أراضي وقرب دير نظام والنبي صالح وعبود وتحديدا في منطقة واد ريا أثرت عن مقتل مستوطن يبلغ من العمر 30 عاما في هذه الحادثة حسب البيان الذي صدر عن الجيش والشرطة. بينما العملية الثانية كانت في منطقة قرية حداد السياحية، هذه المنطقة أقيمت بجوارها بؤرة استيطانية قرب مستوطنة جنين في جنين، تم إطلاق النار على شابين فلسطينيين داخل المركبة مما أدى إلى استشهاد الأول، وبعد وقت قصير تم الإعلان عن استشهاد الشاب الثاني. هذه العمليات دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي للتصريح بأنه طالب الجيش وهيئة الأركان بتعزيز القوات في الضفة الغربية قبل حلول عيد الغفران الذي يبدأ في 6 من مساء اليوم. أيضا رئيس الأركان أوعز لقادة الجيش بتعزيز القوات بعد هاتين العمليتين، وما نلاحظه هو عملية إغلاق شاملة لكافة الحواجز والمعابر المحيطة في منطقة رام الله، وهناك أيضا توتر في مدينة القدس من خلال عملية إطلاق نار في الهواء من أحد المستوطنين بمزاعم إلقاء حجارة على مجموعة من المستوطنين في بلدة سلوى.
0: طيب أيضا يعني أستثمر وجودك معنا أستاذ منير ونتحدث عن ما يحدث الآن في مدينة القدس واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك مع بدء عيد الغفران اليهودي هذا اليوم والإغلاقات أيضا بالتزامن مع هذا اليوم.
1: نعم، يعني عمليات الاقتحام كانت صباح هذا اليوم، ونظرا لقرب حلول عيد الغفران كانت الاقتحامات كبيرة جدا. يعني أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى فاقت 600، وهذه الاقتحامات تكون الأخيرة بعد يعني قبل قليل وصلنا أن العدد أصبح أكثر من 767 إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى. طبعا الإجراءات الإسرائيلية ستكون مشددة في معظم أنحاء الضفة الغربية وأيضا في مدينة القدس، وهناك إغلاق لعدد كبير من مداخل المستوطنات، وبالتالي شوارع رئيسية من شمال ووسط وغرب وجنوب مدينة القدس سيتم إغلاقها، وسيكون هناك بعض المنافذ القصيرة جدا التي سيمر منها المواطن. طبعا سيكون هناك إغلاق للمعابر وحركة القطارات والملاحة الجوية، وكل ذلك يؤثر على حياة الفلسطينيين خلال فترة هذا العيد الذي ينتهي بعد الساعة 7 من مساء يوم غد الاثنين.
0: هذا العيد سوف ينتهي في تمام الساعة 7 من مساء يوم غد الاثنين، وبالتالي من المتوقع أن تبقى الإجراءات لحين انتهاء العيد يعني في حال لم يجد جديد بخصوص يعني
1: بالضبط سينتهي بالساعة 7 والربع في مدينة القدس، وتختلف التوقيتات بين مدن في الشمال والجنوب، ولكن عموما يمكن القول أنه بحلول الساعة 8 مساء تكون كافة القيود قد رفعت والحواجز والمكعبات الإسمنتية قد أزيلت من مداخل المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي يتم عندما توضع هذه المكعبات إغلاق الطرق في وجه الفلسطينيين وتحديدا المقدسيين.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا.

0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في برنامج الثانية وبهذه التطورات الأخرى. نتحدث الآن أن مؤسسات الأسرى تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية والصحفية بشرى الطويل. هي تبلغ من العمر 33 عاما من مدينة البيرة، وبعد مرور نحو شهر على عزلها في الزنازين، وقد تم نقلها إلى زنازين أخرى بعد نقلها من سجن الدمون. ومؤسسات الأسرى حذرت من أن قضية بشرى الطويل تجسد مسارا أوسع من التصعيد بحق الأسيرات، ويجمع ما بين العزل الممنهج وعمليات القمع والجرائم الطبية، تفشي الأمراض التي تحولت إلى أداة تعذيب. أيضا هذا جاء بعد ما قام محامي الهيئة بزيارة بشرى الطويل في الأسبوع الماضي بتاريخ 17 من الشهر الجاري. والآن يتم الحديث أن قوات الاحتلال تقتحم حي المصايف بمدينة رام الله. إذن قوات الاحتلال تقتحم حي المصايف بمدينة رام الله. الآن ننتقل إلى الزميل حافظ أبو صبرة ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية بعد هذه الأحداث المتسارعة. مساء الخير. مساء النور. إذن حافظ، يعني آخر التطورات الميدانية، ونحن نتحدث عن شهيد، نتحدث عن مقتل مستوطن. لا أدري إذا المعلومات وضحت فيما يتعلق باعتقال الشخص الآخر وطبيعة الوضع الصحي له، وإغلاقات أيضا في الضفة. تفضل.
1: الأحدث هو اقتحام كبير لمدينة رام الله في هذه الأثناء. أكثر من 20 آلية عسكرية تبدأ اقتحامها للمدينة بعد أن كانت توقفت عند مدخل مخيم الجلزون شمالية مدينة البيرة. هذا يأتي بعد أو في سياق المطاردة الكبرى التي تنفذها قوات الاحتلال، سيما وحدة ضفدضان، وبإسناد من طائرات مروحية وطائرات مسيرة، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطن في 30 من عمره قرب مستوطنة حلميش إلى الغرب من محافظة رام الله والبيرة، قرب قرية دير نظام، القرية التي أعلن الاحتلال الطوق أمني في محيطها. فعمليات الملاحقة يعني تتسع في سياق صوب مدينة رام الله وفي صرى في محيط دير نظام في المنطقة الغربية من المحافظة. المنفذ العملية حتى اللحظة غير معروف الهوية أو لم تعلن هويته في وسائل الإعلام العبرية، ولكن يعني بيانات صدرت عن الجيش الإسرائيلي تقول بأن الهوية معروفة لديهم ولكن غير معلنة. فيما يتعلق بالحدث في جنين قرب مستوطنة جنيم المقامة على شرطة المدينة، كان هناك عملية إعدام ميداني نفذها جنود الاحتلال بحق شابين فلسطينيين. استشهد شاب واحتجز جثمانه، فيما أصيب الآخر وتم اعتقاله. حتى اللحظة حالة الإصابة غير معروفة، ولكن جنود الاحتلال وفق المصادر المحلية نفذت عملية إعدام ميداني بحق هذين الشابين. والموقع هو الشارع الالتفافي المؤدي لمنطقة منتزه حداد، وهذا الشارع أصلا يشهد عمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وليست عملية الإعدام الأولى التي تتم بحق فلسطينيين في تلك المنطقة خلال الشهور الأخيرة. سبق وقبل 4 أشهر أن جنود الاحتلال في ذات المنطقة حيث الحاجز المقام قرب المستوطنة أعدموا شابا فلسطينيا في ذات الحجة بحجة محاولة تنفيذ عملية دفع. أيضا في سلواد شمالي رام الله كان هناك أنباء تفيد باعتقال فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس بحق مجموعة من الجنود عند الحاجز المقام في تلك المنطقة. حرنا التحريض الكبير تشهد وسائل الإعلام العبرية وأيضا المنصات الحكومية الإسرائيلية، وزراء إسرائيليين منهم ليبرمان، بنكبير وبتلت موتريتش يحرضون لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى في الضفة الغربية. اليوم أيضا نتنياهو صرح بأنه سيتم هدم منزل المنفذ بشكل مباشر، وسيتم الدفع بالمزيد من الكتائب العسكرية الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية في سياق توسيع العمليات العسكرية في هذه المناطق.

0: عن 27 كتيبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرقم الأكبر خلال السنوات الأخيرة لكتائب الجيش الإسرائيلي التي تعمل في مناطق الضفة الغربية.
1: فيما يتعلق بالحواجز أيضا حافظ، هل جميع المداخل أصبحت الآن مغلقة مثلا أو ماذا؟
0: رام الله مغلقة بشكل كامل، القرى في المنطقة الغربية من رام الله مغلقة بشكل كامل. الحواجز في محيط جنين تشهد حالة من التشديد الكبيرة. الحاجز الموضوع الذي يفصل بين الشارع الاستيطاني ومدينة جنين، دوار البادية، مغلق بشكل كامل، حالة من التنكيل بالفلسطينيين على امتداد هذا الشارع. أما في نابلس حواجز تشهد حالة من التشديد الكبيرة وتغلق بين الفينة والأخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا للزميل حافظ أبو صبرة، شكرا جزيلا.

0: لازلنا نتابع إذن وإياكم بآخر التطورات الميدانية وما حدث في جنين. وينضم لنا الزميل عمر مناصر. عمر أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: كيان غام لك ولجميع المتابعين ولجميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا عمر. يعني التطورات الآن في جنين بعد الحديث عن شهيد واعتقال آخر وقيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مركبة قرب حداد، تفضل.
1: يعني بالفعل هي الأخبار بشكل سريع وبنفس الوقت هي متضاربة حول حقيقة الأمر، لأن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر واعتقاله، وهناك مصادر أخرى تتحدث عن استشهاد شابين. يعني المصادر المحلية تقول أن الشهيد هو نازح من مخيم جنين. هذا يعني بشكل أولي ليس مصدر رسمي، هي أخبار محلية متداولة نتواجد في المنطقة القريبة من المعسكر الإسرائيلي الذي يقع قرب مستوطنة جنين للشرق من مدينة جنين، تظهر أمام آليات عسكرية إسرائيلية وانتشار مكثف لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، كما تظهر أيضا المركبة التي يتواجد قربها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما أعتقد هي المركبة التي تعود للشبان الفلسطينيين الذين تم إطلاق الرصاص عليهم من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهي مركبة من نوع أكسنت، لون أبيض، هونداي أكسنت في هذه المنطقة. قبل قليل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قاموا بسحب المركبة تجاه داخل المعسكر. طبعا قبل ساعة بطبيعة الحدث والتفاصيل، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على مركبة فلسطينية، الإعلام الإسرائيلي يتحدث أن المركبة حاولت دفع الجنود الإسرائيليين في المنطقة، ولكن هذا ليس واضح. هو المعلومات هي من مصدر إسرائيلي فقط، لا يوجد مصدر فلسطيني يؤكد أو شاهد عيان يؤكد ماذا جرى بشكل مفصل في تلك المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث مثل هذه الأحداث في هذه المنطقة. مع عودة مستوطنة جنين وكاديم للشرق من جنين، نتحدث عن ثاني عملية إطلاق نار ينفذها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على شبان فلسطينيين في المنطقة. المرة الماضية قبل 3 أشهر إلى شهرين، قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على مركبة واستشهد فلسطيني من مدينة طوباس في القرب من هذا المعسكر. هذا المعسكر الإسرائيلي الذي تم إنشاؤه بشكل حديث في آخر شهر 6 من هذا العام، أتحدث عن معسكر إسرائيلي تم إنشاؤه ووضعه بهدف تشكيل الحماية الإسرائيلية لطعن المستوطنين في المنطقة الشرقية من جنين قرب الشارع الالتفافي، تحديدا بعد الإعلام بشكل رسمي عن عودة مستوطنة جنين وكاديم والمستوطنة الجديدة التي تم إنشائها بشكل مؤقت وتم الإعلام افتتاحها قبل 2 أسبوع من الآن، وهي مستوطنة نوعة المقامة على أراضي بلدة قباطية للجنوب من مدينة جنين. هذه هي طبيعة والتفاصيل الأولية حول ما جرى مع انتشار المكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الشارع الالتفافي من حاجز الجلم العسكري وصولا إلى أطراف مستوطنة نوعة تحديدا قرب قرية حداد السياحية.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل عمر مناصر، أهلا وسهلا.

القناة 14 الإسرائيلية تتحدث عن أنباء عن محاولة دهس إسرائيليين اثنين قرب سلواد شرق محافظة رام الله، والحديث عن اعتقال السائق. إذن قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله، حي المصايف بمدينة رام الله أيضا تقتحم مستشفى أو محيط مستشفى تشيكلينك في حي المصايف بمدينة رام الله. إذن القناة 14 العبرية الآن تتحدث عن أنباء أولية عن محاولة دهس إسرائيليين اثنين قرب سلواد شرق رام الله واعتقال السائق. إذن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما يتم تداوله الآن بالإعلام العبري، تتحدث إذاعة جيش الاحتلال عن اعتقال منفذ عملية حلميش. إذن تمكن قوات الجيش الإسرائيلي وحدة دفدفان من إلقاء القبض على منفذ عملية حلميش الآن، بعد كما تتحدث القناة 14 العبرية أنه تم إلقاء القبض عليه دون سلاح على ما يبدو من مستشفى تشيكلينك بحسب ما يتم تداوله بالإعلام العبري. إذن كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت حي المصايف وتحديدا محيط مستشفى تشيكلينك في حي المصايف بمدينة رام الله، وبعد ذلك الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حلميش التي وقعت قبل ساعة أو ساعتين من الآن.

الزملاء الصحفيون يفيدون باعتداء أيضا على الطواقم الطبية بمستشفى تشيكلينك إذن، و يعني بالإعلام العبري يتحدثون عن اعتقال منفذ العملية.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم بآخر التطورات الميدانية، هذه التطورات المتسارعة. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن اعتقال منفذ عملية النبي صالح. الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية إطلاق النار قرب محافظة رام الله. إذن يدعو تحرنوت تتحدث عن إلقاء القبض على منفذ عملية مستوطنة حلميش وسط الضفة الغربية. الاحتلال كان قد اقتحم كما قلنا مستشفى اتش كلينيك بعد معلومات وردت إليهم عن وجود مصاب بداخله، كان يعتقد أنه منفذ عملية النبي صالح كما يتحدث الإعلام العبري في هذه اللحظات.

إذن مستمعينا الكرام، طبعا يعني في حال جد جديد سوف نوافيكم بآخر التطورات. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت عمليات تفتيش واعتدت على الطاقم الطبي داخل مستشفى تشكلينك في حي المصايف بمدينة رام الله. إذن والوسائل الإعلام العبرية تتحدث عن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار غرب محافظة رام الله، و قبل قليل جرى الإفراج عن الأسير سائد ياسين أبو عمر بعد اعتقال عامين في سجن عفر.

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن أيضا يا دعوت أحرنا تتحدث عن اعتقال منفذ عملية النبي صالح، كذلك القناة العبرية 12 العبرية، الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية إطلاق النار التي نفذت قرب قرية النبي صالح صباح هذا اليوم. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة، الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: لعبة.
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إنها الثالثة مساء.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. استشهد مواطن وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري شمال الضفة بحجة محاولة دهس جنود، وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب سامي حسن حسين زوايد 32 عاما برصاص الاحتلال في مدينة جنين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مستشفى تشيكلينيكا التخصصي في حي المصايف بمدينة رام الله واعتقلت أحد المصابين، كما زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن المعتقل هو منفذ عملية إطلاق نار قرب بلدة النبي صالح بعدما أصيب سابقا ونقل إلى المستشفى. وفي هذا الصدد قالت صحيفة إسرائيل هيوم، وفقا لقانون بن كفير لإعدام الأسرى، قد يكون منفذ هذه العملية الذي اعتقل اليوم هو أول من ينفذ في حقه حكم الإعدام. اقتحم 750 مستوطنا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطات الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها أيضا، تزامنا مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 21 آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرت اليوم عن القطاع. تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في بلدات وقرى جنوب لبنان منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث شهدت بلدات جنوب لبنان وقضاء صور أيضا سلسلة تفجيرات بالتزامن مع عمليات تمشيط في المنطقة. عقب مصدر رسمي إماراتي لصحيفة إماراتية يوم أمس عن تقرير إسرائيلي حول تحذير الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل هجوم طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر من العام 2023. هذا المصدر قال أن دولة الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية، ولا تتناقش من مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطني. رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء يوم الغفران اليهودي هذا اليوم، وعزز من قواته في قطاع غزة، لبنان، سوريا والضفة الغربية، فيما قال مسؤول عسكري إن الجيش يحافظ على الجاهزية للانتقال من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال بما يشمل المواجهة مع إيران. في اليوم 94 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 203 أيام على اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات وسط تصاعد التوتر والجهود الرامية إلى فتح مسار التفاوض. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. حاجز 17 مغلق، بيت فوريك أزمة للداخل، ودير شرف أزمة بجميع الاتجاهات، عورتا أزمة للخارج، المربعة أزمة وتفتيش للخارج، بوابة بورين سالكة سر أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي، ورح يترأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كل الأزمات عم بتكون متكاتفة، بتشوف بتشوف الناس عم بتتعامل بكل الأزمات وبكل الوقت الصعب. شكرا لهذا الأخبار.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: كان عندي نشوة ولا هلا عندي نشوة. أنا مبسوط الحمد لله إني أنا برجع أعمل إشي لمدينتي لحبيبتي، وإشي مميز، أتعلم كيف أكون

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلاً كله نجاح.
5: الرابعة مساءً.

0: الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: فيش حدا.
1: لا نزلنا احمد عن الهواء.
0: فيش حدا بده يضبه.
1: مش عارفة.
0: من اول ما اجى عاد بصيح.
1: نزلنا اياه عن الهواء.
0: شو ماله؟ يعني اسكندر ضبينا نضبه.
1: ضل هاد. يا بتنزله عن الطاولة.
0: بدي نزله. ها. نزلنا احكي شو. يلا. كمل.
1: اوعك لي. ما زحش معه.
0: طيب. وين وصلنا احنا؟
1: وين وصلنا؟ والله يا مساء الخير والفل والورد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، لكل حدا بتابعنا بشاهدنا بحضرنا بسمعنا من وين مكان اي مكان. بنمس عليكم جميعا، وحلقه جديده أكيد من برنامج شو في ما في. الحلقة الأولى لهاي الأسبوع، موضوع جديد، سؤال جديد، حكي جديد، هيك رح نحكي إن شاء الله مع بعض. وكالعادة إن شاء الله بتكون حلقة حلوة خفيفة لطيفة، ننبسط فيها مع بعض ونقضي وقت حلو. بدنا نحكي لرائد وأحمد أكيد. مساء الفل.
2: يلا نبدأ بأبو يوسف بما أنه
0: مساء الخير لك يا أحمد، ومساء الخير لك يا أمير، ومساء الخير لسامر النايم اللي بيعملنا
1: مش سامر شايفين. بيجي على الراديو بينام. بينام. أنا أشك أنه ما بينام بالدار.
0: وتحياتنا لكل المستمعين والمستمعات، ومن وين ما كنتم عم تسمعونا، إن كان بالإذن ولا بالعين بتشوفونا، وبالسيارة
1: أو بالقلب، في بالقلب بتشوفونا،
0: وبالأماكن العمل، تجارنا لهم كل التحيات، شوفين التكاسي لهم أحلى التحيات.
1: أكيد
0: نسمع أصواتكم وعيونكم وأذنيكم.
1: أكيد
0: وكل إشي.
1: أكيد لا شك.
2: ونسمعكم بالمختصر.
1: ونسمعك أنت إذا تحب تفضل.
2: أكيد طبعا. مساء الخير. بما طلعتني على الهواء
1: طلعك بس أي حركة طالع. هيك ولا هيك دغري بسكر لك بنزلك بنزلك عن الطاولة.
2: هو على الأغلب حننزل أنا وأنت ويضل رائد بشو في ما في.
1: أنت اللي رح تنزل. رائد أنا ورائد كومبو مع بعض، ما منتفارق سواء بيوم بيوم اللي بيجي يوم السبت أو بشو في ما في.
0: تعذبش يعني يا أحمد.
1: كومبو مع بعض.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حالك يا أبو يوسف؟
0: الحمد لله تمام التمام، إن شاء الله الأمور عندك تمام التمام.
2: الحمد لله طالما أنت موجود فتمام التمام.
0: مش مهم موجود
2: ولا شوفتك مش
0: موجود.
1: شوفتك
0: ولا
1: شوفتك
0: المهم اللي في القلب. المهم بالقلب مش بالتم. أهم شيء اللي بالقلب مش اللي بالتم يا أمير.
1: أكيد أكيد. النية والنوايا دائما هدول أهم الأشياء الخارجية. على العموم نروح لسؤالنا اليوم. أنا صراحة بحب أسئلة الخيارات، يعني بحب كل فترة وفترة هيك نطرح سؤال يكون في خيارات، بس إنه مش هيك سؤال على الماشي، لا يكون سؤال يعني حلو في من وراء هيك فائدة، ومش شرط إحنا نلتزم بالخيارات اللي رح نعطيها، ممكن أنتوا تعطونا أشياء تانية. فسؤالنا يا رائد بحكي إنه لو أنت وأحمد كمان، بإنه أحمد ما بعرف شو سؤال الحلقة إلا إذا شفته عن اللايف، ما بعرف لمحته لمحه. لو فيك تغير إشي واحد حاليا هلأ ما معك وقت تفكر، شو بتختار يا رائد؟ تخفيض الأسعار ولا تزيد الرواتب ولا توفر فرص عمل؟ شو بتغير؟ شو بتعمل؟
0: أنا لسه الإنسانية موجودة عندي والضمير عندي لساته موجود، مش رايح الحمد لله رب العالمين.
2: طبعاً
0: بنوفر للناس اللي ما عندهاش فرص عمل إلا لهم فرص عمل.
1: أنا اليوم أتفق مع رائد، يعني أنا هاي الإجابة اللي كنت رح أحكيها 100%، لأنه إحنا دائماً بنحكي، يعني مش اليوم ومش من قبل، من زمان كتير بنحكي إنه الواحد يشتغل شو مكان مش مهم يبلش براتب قليل.
0: نعم.
1: طالما أنت بتشغل بفوت عليك مدخول إن شاء الله 100 شيكل، فهذا إشي إنجاز إنك أنت بدل ما قاعد بالدار مش عم يطلع لك إشي، على الأقل بيطلع لك إشي جانبي، إشي خارجي خلينا نحكي. فأنا مع إنه نوفر فرص.
0: أبو حميد what do you think؟
1: هلا بده يقلدنا يحكي مثلنا.
2: قبل الهوى كنت بفكر بزيادة الرواتب.
0: احكي اللي بقلبك، احكي اللي بقلبك.
2: ولكن
1: أقنعتك أنا بالحكي. لا
2: مش بس هيك، بعد ما فكرت بيني وبين حالي، لو بدنا نزيد الرواتب للموظفين فهو بده يكون ظلم للعاطلين عن العمل. فأنا أتفق بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وشيكل مثل ما بيحكوها بدخل على الجيبة ولا ما يدخلش،
1: أحسن من ولا إشي.
0: صح، سنسولة دايرة أحسن من حنفية مقطوعة.
2: أكيد
1: نعم صحيح. يعني هي إحنا بلشنا بحالنا، عطينا الإجابات
2: ثلاثي متوافق إحنا اليوم.
0: متوافقين اليوم. أنا برضو معك برضو بهذا الموضوع.
1: هاي مش خيارات، هاي حقوق للمواطن مطلوبة من الحكومة، توفر عيشة كريمة للمواطن ولقمة حلال. الثلاثة يعني بحكينا مطلوبة، بس إحنا بنعرف إنه مش الثلاثين متوفرين عنا يا أبو علي، فإحنا هيك نسرح بخيالنا ندفع نشوف شو بنقدر نعمل.
2: شيء كامل يعني
1: أقل القليل يعني فقط. إحنا بنعرف
2: بدك تتنازلي. ممكن تلاقي فرصة عمل ممكن يكون الراتب قليل، وعلى العكس ممكن يكون الراتب عالي ولكن هاي الفرصة عقد ورح يمرق ويخلص
1: مثلا، أو الشغل مش منيح، البيئة اللي أنت فيها مش منيح، مع أنه ممكن يكون الراتب عالي بس كشغل ممكن ضغط، بتشتغل ساعات كتير يعني طويلة، البيئة مش مريحة،
2: بتدفع هذا الراتب ل...
1: لصحتك.
2: لصحتك،
1: نعم لصحتك وسلامة عقلك النفسية، ف برضه منطق. ام العبد مساء الخير، تماريا مساء الفل، ومحمد يسعد اوقاتك. محمد لو بده يغير اشي واحد بيختار توفير فرص عمل، لانه الفرصه بتعطي الانسان دخل واستقلال وبتفتح له باب انه هو بيقدر يحسن وضعه بدل ما يضل مستني زياده راتب او انخفاض اسعار. هلا قصه برضه انخفاض اسعار منيحه يعني بالعلال يا بلح اللي احنا بنعيشه، الاسعار العاليه حلو برضو انه هيك نلاقي انخفاض على الاسعار اللي موجودة عندنا، برضو يعني خيار جميل. الاغلب يتفق على فكرة على توفير فرص العمل، لانه هي تمارا برضو بتحكي لنا اول اشي بتغيره انها توفر فرص عمل لجميع الايدي العاملة من العمال، وبعدها بتطالب انه يتم رفع الرواتب وتخفيض الاسعار. هلأ حاليا يعني بتحكي لنا نضمن نشغل عمالنا ونقضي على البطالة وهو المطلب الأساسي وبعدها بصير خير إن شاء الله. أنا بالزوالات كنت أسمع إنه فلسطين ماخذة مرتبة كتير منيح بالبطالة، بعدنا بالمرتبة العالية ولا تحسن وضعنا على علمكم؟
0: بأي ناحية
1: بالبطالة؟
2: لا يزداد،
1: نزداد،
0: نزداد،
1: نزداد
0: بازدهار،
1: بازدهار وبازدياد
2: وتفاؤل.
1: والحمد لله على كل شيء دائما وابدا، الله يكون بالعون عن جد. يعني احنا ماشي هيك بناخذ الموضوع قاعدين بروح رياضيه وفكاهه، بس لو نفكر فيه عن جد هيك نفكر فيه بشكل جدي، الموضوع جدا بدايه انه مش عمالنا نلاقي فرص عمل، او يعني احنا نقول ملاقيين احسن من غيرنا الحمد لله، بس الناس الثانيه اللي ممكن عندها كثير شهادات عاليه، كثير دراسات كثير حلوه، خبره، مخ كثير نظيف، فهو إشي كثير بحزن انه هم مش عم بيلاقوا. يا اما بتلاقي حدا معه شهاده هندسه او دكتور بيشتغل بمطعم او بيشتغل بسوبر ماركت، انا ما بحكي انه هدول اشغال مش منيحه، ولكن لحدا مثلا معه هيك شهادات دارس كل هالسنين وتعبان ودافع مصاري وماخذ ممكن دورات ورايح وجاي بس عشان انه هالشهادة او على التخصص هاد، فهو صراحة اشي بداية.
2: صح
1: صحيح، لا هيو صحي ابو العز مع انه اح فهو صحي. عمار الفداوي يسعد اوقاتك يا عمار، اهلا وسهلا. اذا سؤالنا اليوم بحكي، لو انك انت قدرت تغير اشي واحد شو بتختار؟ انك تخفض الاسعار او تزيد الرواتب او توفر فرص عمل؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: يا مساء الخيرات.
3: الله يسعد المساء يا أحمد.
2: يا مساء الفل،
3: كيف حالك؟
2: الله يسعد قلبك يا رب.
3: رائب، مساء الخير.
0: مساء الورد والفل، يسعد هالمساء.
3: كيفك؟
0: الحمد لله تمام التمام.
3: الآن سأميرة كيفها؟
1: الآن سأميرة الحمد لله، فضل من الله.
3: الله يسعد أوقاتكم يا رب.
1: أوقاتك.
3: الثلاثة بنفع؟
1: عفواً؟
3: بديهم الثلاثة بنفع؟
1: والله كلنا يا عبد الله بدنا الثلاثة، بس شو نعمل؟
3: الله يتطور أحلام ومستغنامه ومستغنامه.
1: إيش هو؟
3: يعني بحياتنا ما بنأخذه هذا الإشي.
1: لا هلا إذا إحنا أخذنا إشي واحد فهو يعتبر إشي كتير منيح.
3: بس شوف إذا جيتي لي إني بالضبط كمثال يعني لا مش فرص العمل. لأن فرص العمل متوفرة بس معاشات كتير قليلة.
1: بس ولا ماله يا عبد الله، في كتير ناس قاعدين بدون

0: انخفاض رواتب كبير مش وايد، وال7 اكتوبر زادتها كمان السكرتيريه.
1: مش لسه تغيير رواتب، الناس
2: انعدام،
1: فصلوها من الشغل كمان، انه خلص مش قادرين
0: كمان. مثال عامل البناء كان ياخذ 150-160 طالع 70-80 شيكل، مش عارف هذا الموجود.
1: نعم نعم،
0: في غيرك بلاوي بده الشغل هذا طبعا. وها
1: صحيح،
0: ما هو فعليا عامل البناء والله يا رائد قبل 7 اكتوبر وصلت يوميه 150-160
2: صح.
0: بعد 7 اكتوبر لما عمال اسرائيل كلها رجعت صار 70-80 كذلك، مثل البلاط كذلك، مثل البناء كذلك، كل شيء
1: يعني. والله ما احنا عارفين لوين رايحين.
2: طب انت ما
0: نحب نستغلها بعض كثير.
2: طب انت ما قلتلناش بتختار بما انك ما بدك تروح لفرص العمل.
0: انا مش مع فرص العمل، لا انا مع انه تخفيض
2: الاسعار.
0: اه
2: نخفض الاسعار، ليش لا؟
1: خفضوا يعني الاسعار يا جماعه،
2: نخفض الاسعار.
0: شوف راكب بدل ما تكون 4.5، والله انا جاي
1: والله كثير 4.5. لا لا كثير 4.5.
2: هلا هي كثيره بس شو نعمل، هي الموجود
1: يعني الواحد ينزل مع
2: يعني لو اعترضنا شو بدنا
1: ابنه 9 شيكل نازل 9 شيكل راجع يحط 18 شيكل هو لسه هو ابنه يا ويل
3: 26 يوم
0: هاي هاي هي يوميته 60-70 شيكل بيحطها مواصلات وفطوره بالشغل بس مع الاسف يعني. كان رايحك عشان هيك خلص العمل في الزناقه يا عمي، احنا المعاشات
1: قليلة،
0: لا
1: خفضوا العيشة. إذن بدك احنا بدك معاشات عالية، وبدنا كمان قللوا لنا الأسعار،
2: وفروا لنا فرص عمل، بدنا إياهم الثلاثة. يلا
1: يلا احنا مش شو طمعين،
0: انتوا اعملونا رئيس بلد وما عليكم.
2: نعملك رئيس بلد ليش لا يا عبد الله؟
0: ما خلص بحل لكم كل المشاكل.
1: خلص بكرة اليوم الثلاثة عنوان، لو كنت رئيس بلد شو بتعملنا؟
2: شو بتعمل؟
1: بس معك خيار واحد تدبرنا
0: كمي زاد يعني. بس لا لا للأمانة رائع. شوف والله العظيم الله يعين رب المنزل مع دوام المدارس تحديدا.
2: صح،
0: في أبايات في أطلع معي بحكي لي تمنيت ما داومت المدارس.
2: رائع، نزل عن الهواء كتير
0: بعزة. واللي عندي أربعة
1: دوشنا، خلي الناس تمشي
0: الأربعة بدون مواصلات.
1: والله بقول لك
2: كمل يا عبد الله، بس عندنا حدا مشاغب بالاستوديو وصرنا نعمل فيها. هلا
1: مش عارف شو مال اليوم،
3: شايف يا عبد الله ظالميني.
1: لا لا والله على الكاميرا تبين
0: احمد من جماعتي وحبيبي خالص.
2: دليل عبد الهاي زي الصغار،
1: دليل مش عامل
2: هو 2006 بضل
3: شنو بده ترسمي.
1: هو مفكر انه بقى هذا الصوت مزعج للناس،
2: مزعج بيطلع على الهواء مفكر ما بيطلع.
0: مش مشكله، شوفوا ما هو برضه انتم يعني انتم معلمين ولا احمد ديروا بالكم، رائد واميره انتم بتدربوا فيه للزلمه.
2: لا مدرب جاهز خلص، طلع من مرحله التدريب هلا هو بيدرب.
0: مدرب
1: لا مرحله التعزيز
2: هلا هو بيدرب،
1: فكر هلا حاله صار مدرب بده يدربنا نيبح. هلا اصبر
0: احمد لو محلك ببلش باميره. الله يعطيكم الف الف
2: عافيه. الله يعافيك
0: يا رب، هاي الضحكه ما بتفارق وجوهنا جميعا.
2: الله يسعدك جمعا يا رب.
0: الله يا رب تحسنوا الثلاث شغلات اللي انتم حكيتوهم هذول يضبطوا ويصيروا منها، لان للامانه الناس بطلت قادر تتنفس يا عم.
2: الله يعين الناس،
0: الله يعين العباد. وهذا
2: آمين آمين. الله يعافيك شكرا. لما حكيت عن أحمد إنه 2006 إنغام تحكي لي من كبرك يعني على الأقل أكبر منك
3: خمس سنين.
2: بيننا سوء تفاهم بس فرق يعني منيح بيني وأحمد 2006 أنا 2001 فيه يعني
3: خمس سنوات
2: أصغر فرد عنا بالراديو. أحمد كنت أنا أصغر فرد، إجا هلأ مين يضارب علي؟ إجا أحمد. يمكن عمر أصغر وأصغر ولا لا؟
3: 2007
2: 2007 عنا عمر
3: إجا اللي يضارب علي وعليك.
2: إجا عمر. الله أعلم بعد عمر مين يكون، بس كلهم خير وبركة يعني طبعا. إحنا فقط هيك بنوزح، بنحب نعملكم أجواء على الهواء بس. ونرجع نمسي على أنغام طبعا، أنغام مستمعة وفية للبرنامج تبعنا
3: حتى بعد ما
2: بتحب تحضرنا أنغام
1: طبعا
2: بتسمعنا أنغام بتحب تسمعنا بتحب تشاركنا. منحب برضو نسمع رأيك عصيرة. بالسؤال منحب نسمع رأيك بالسؤال برضو. لا أهل عصيرة
3: شايفينا باتصال يا أنغام،
2: إذا ما بدك إحنا منرن لك ما عندناش أي مشكلة يا أنغام. مصطفى يسعد أوقاتك. مصطفى هو فاهم السؤال إنه يغير إشي بحاله، فبيحكي لنا يا ريت أغير عصبيتي. هلأ هاي إحنا كلنا نفسنا نغيرها يا مصطفى، بس إحنا بس احنا قلنا البداية مش ضروري نلتزم بالخيارات صح، يعني عادي نخليها العصبية.
3: هو لو سؤال لو بتغير اشي بالبلد
2: بالبلد
3: بالبلد مش
2: هو مكتوب بالبلد. بس بالبلد. هو هي رجع حكالي

0: توفير فرص عمل. كل الاحترام يا مصطفى يوسف الزمار. أهلا يا يوسف، والله فقدناك، نورتنا يا يوسف، أهلا وسهلا. تسمعنا أغنية على ذوقك؟ على ذوقك.
1: يا عيني عفش الأغنية مش ماخذة لها يعني حق أو حظ مع الناس
0: جديدة.
1: هو يعني لون مصطفى قمر، بس مش عارف يعني الناس مش حابة مصطفى قمر، غريب يعني. حابة
0: ممكن
1: القديم،
0: حابة مصطفى القديم،
1: بس
0: مصطفى
1: يعني حاول كتير، نزل ألبومات كتير، أغاني كتير مش زابطة، بس فعلا هاي الأغنية يعني
0: نشوف
1: لونه
0: إذا حلوة.
1: يعني حطيتها يوم السبت وهي كمان

0: والله حلوة.
1: ما بعرف ايه مش
0: زابطة. نزلنا اياها.
1: نزلها.
0: حلوة والله مصير نحطها. اول يعني ما ركزتش فيها يوم السبت لما حطيت لنا اياها.
1: حلوة.
0: آه بس هلا الا حلوة. يعني جميلة الكلمات. آه مصطفى اليوم مش برنامج اهداءات. بكرة برنامج الاهداءات. احنا مع رائد عندنا صارم. هيك مستقيم.

0: كان حكتها بجديه كثير.
1: والله فاجأني.
2: خلص قطعنا.
1: فاجأني لأنه إحنا متعودين على رائد الكل بشكي منا ما بيحط بالبرامج هاي.
2: كانت الأغنية حلوة على المزاج.
1: آه حسب مزاجها يعني حسب مزاجها.
2: إذا حدا بيطلبوني مش داخل مزاجي لأنه مش.
1: حظك حلو يا مصطفى.
2: أبحط.
1: حظك رائع اليوم مع رائد. وفاء فرص عمل عشان يتحسن الوضع مثل الفل يا وفاء الزهرة البيضاء نوفر فرص عمل للعمال ونرفع الأجور وإعطاء العامل حقه يا مثل الوردات. نورك اهلا وسهلا نورتينا. تمارا لا قرأناها تمارا. يوسف بحكي لنا نوفر فرص عمل لانه لما في شغل يعني عجلة الاقتصاد بضلها تدور وكل نعم. شيء بعدها بيكمل للاخر. مثل فل يا يوسف. تفضل يا رائد. تفضل يا احمد رائد.
0: يا مثل خيرات.
3: يا مثل الوردات. يا
2: هلا هلا هلا هلا
1: يعني مين معنا؟
2: إيه؟ عارف.
3: مع بحكي مع راديو الحياة.
1: مين معنا؟ الصوت مش غريب علينا.
0: سامعينا
3: والله. انا معك ابو محي من البلد القديم.
0: بتعرف اننا ناخذ حازم عبد الله على مسامح كريم؟
1: ليه مالها
0: برنامج مسامح كريم؟
1: مالك انت وعبد الله في مقاتله جديده؟
3: لا ولا في شيء. طلب 1000 ليره نزلنا لياهم بس انتهى.
1: اعطيته اياهم؟
3: اه والله.
1: هاي في مصاري بتشكو بتقولوا معناش مصاري. طب هاي في مصاري.
3: الحمد لله. مين قال فيش مصاري؟
1: الحمد لله. خلص 1000 ليرة. هاي 1000 ليرة على الماشي. والله يا بلاش. اطلب لك اطلب لك مبلغ.
3: لا ما قلنا لك انا في طلب واحد لعبد الله بس مرة واحدة.
1: اطلب مبلغ رائد. اطلب مبلغ من حازم.
2: يلا يا حازم.
3: ما هو برضه مش بنك الرفاهي.
2: انت بنك المساعدة.
1: نجرب حظنا معك ليه لا. الله يعطيك ويعطينا. اعطينا
3: يا رب. امين ان شاء الله.
1: امين يا حازم. كل الاحترام.
3: انا محمد السايح طبعا. الالف ليره من محمد السايح وزعهم اخذهم من محمد الجيطان حلوان الارض الجديده اللي شراها.
1: ما شاء الله. الله يبارك لكم يا رب.
3: النبي الله يهدي بالهم. يعني انا عباره عن رسول كنت بيناتهم.
1: اه بس
3: يعني شيل ده من دير تحت عنده
2: يعني غيرك ما تلاقيش شيء يعني معقول.
3: والله طبع لي شيء يعني.
2: خلاص حلو زي هيك. ولا شيء ولا شيء ولا شيء. لا معقول. لا هيك بظبط. ابو زبطوش هيك
3: أبو
2: زبطوش. لا لازم يعني يعني مدى أن بسيط كنا تشي
1: يعني راس ما هيك إشي بال إشي بسيط دلعوك. يعني نسبة.
3: خلاص المرة الجاية إن شاء الله.
1: المرة الجاية من ناشد لك المرة الجاية.
3: بس يشتري كمان أرض محمد الجيطان ويعطي لمحمد السايح كمان. يا محمد بتحسب حسابنا
1: إن شاء الله يا حازم. خلص إن شاء الله يكون سامعنا.
3: إن شاء الله تعرفوا. إن شاء الله يا رب. والله السؤال هذا صعب كان كثير.
1: أيوة.
3: صعب. سؤالكم والله صعب فعليا يعني بالدور تعرف ايش. لا
1: هي هي الاجابات الاجابات صعبه.
3: انا اعطيتك 1000 ليره.
4: ايوه جاهزين.
3: ففعليا الثلاثه بتحس حالك فايت بمتاهه.
1: لانه الثلاثه مهمات.
3: كلها مترابط مع بعض.
1: صح.
3: اما الصح ارفع الرواتب. لما بترفع الرواتب رؤي يعني اللي بيصير فيه معاه مصاري بيشغل ناس.
2: اها.
3: الدخل بيزيد. يعني على سبيل المثال لما بدك ترفع بترفع بنسبة منيحة بنسبة عالية بتصير في عجلة اقتصادية جديدة بتصير الناس مثلا يفكروا انه يشتروا شغلات تانية فتخلق فرص عمل. فهي اساسا بتصير القصة انه المادة اللي بتحرك كل اشي. يعني لما بترفع الحد الادنى للاجور او بترفع الدخل يعني بس ترفعيه دبل انت هيك هيك بتخلق فرص عمل. وهيك هيك مش راح يسألوا الناس بالأسعار لما تكون مش راح يعني قد ما كانت غالية راح تكون متناول الأيدي
1: إذا كان في رواتب.
3: يعني هو حلنا إحنا بس ضخوا مصاري.
1: نين
3: دبروا حالكم. شو أنتوا راضي الحياة في
1: بدنا مين يدبر لنا يا حازم؟ إذا معك دين 2000 ليرة لآخر الشهر هات.
3: شوف
1: ناشفة على الآخر ناشفة. الله يهدي البال.
3: الله يا ربي يفرجها يا ربي يسعد قلبكم ويهدي البال.
1: وبلاش المره الجاي ما تتاخرش يعني احنا شوي رح ننسى صوتك يا حازم.
3: لا لا والله مره على راسي على خلص. راسي يا اميره.
1: اوكي ايش
3: غنى عنكم.
1: الله يخليك. الله شكرا يهدي. شكرا يا حازم. غيب
0: النهار. لا الطاوله.
1: ايه
0: الطاوله
1: مالها؟
0: القلم. اعطيني القلم.
1: احنا عندنا فوبيا لعبود حرج علينا ما نضل نخربش على الطاولة. انا في عادة كتير سيئة بمسك هالقلم وبكتب كأنه شايف الطاولة دفتر. فمسحناهم من فترة مسحنا الطاولة من فترة هلا رجعنا خربشنا بدون قصد، ولا زي الشطار بس نخلصنا نرجع نمحيهم.
0: لازم
1: بلاش عبود يطحينا
0: شان تضلوا تسمعونا هيك
1: بلاش عبود يطحينا من الراديو اخر اشي. تمارا بتحكي لنا بالوقت الحالي بنشوف كثير من الشباب بيفتحوا مشاريع كثير حلوه، وهاي يعني بادره خير على مستقبل شبابنا وبناتنا كمان، ومبادره حلوه لانك انت تحيي الاقتصاد وتنعيش وتستثمر وتصنع الخبرات بمجالات كتير واسعة. وبالفترة الأخيرة افتتح أكثر من محل ومشاريع منشوفها على أرض الواقع، وهون منشوف في أمل في تفاؤل لقدام. اللي منشوفه اليوم من إقبال الشباب والبنات على تأسيس مشاريعهم الخاصة هو بالفعل حجر الأساس لأنك أنت تبني اقتصاد محلي. على فكرة منشوف كتير بيفتحوا مشاريع حتى لو أونلاين وبتنجح، يعني ماشي يمكن أولها ما يلاقي الواحد في بيع أو ما يلاقي في تسويق كثير لمشروعه، ممكن يحس حاله خسر بالبداية، ولكن كفكرة إنه الناس عم تفتح مشاريع فهي موجودة عندنا وأغلبها ناجحة يعني الحمد لله. زي مثلا اليوم برضو أنتوا رحتوا صورتوا افتتاح 5 مدارس بنابلس صح؟ فالفكرة موجودة، يعني هاي مبادرة إنك أنت تفتتح شو مكان، مبادرة حلوة
0: طبعا تنعش البلد،
1: تنعش البلد
0: يعني ترجع نابلس.
1: فكرة المدارس حلوة
0: أكيد، وهذا بينعش التعليم كمان.
1: نعم،
0: وبشجع الطلاب على بيئة تعليمية يعني من
1: أكيد.
0: قبل كم سنة كان في اكتظاظ بالصفوف تبعون المدارس، هلأ في عدد مدارس منيح عم بيفتح وفي مدارس لسه بدها تفتح، فهاي خطوة جميلة.
1: لا تخشوا شيء، كله إن شاء الله رح يكون تمام. يوسف أبو العز وراكم نادو، والله منحب طلطوينه،
0: وفعلا كان ورانا،
1: هاتوه
2: ويلو
1: جيبوه، ما عندنا اي مشكله بالعكس احنا بنحب سامر
2: يكون معنا. كلافه شغله عم
1: يعني روح قلب الشوكولاته، هذا الموال احنا كل يوم عليه، بقعد بسال كل واحد فينا معكم شوكولاته، بكون ماكل الصبح المشكله شوكولاته وماكل حلو يعني، بس لا يكتفي بحب الحلو الزايد، يا ريت ببين عليه كله هالقد يعني، ما ببين عليه مع كل هالشوكولاته اللي باكلها. بس هلا اذا رد مرق من نادي ما تقلقش يا يوسف. شو رايك بمباراه امبارح يا رائد ولا ما تحضر؟
2: تبعت برشلونه حلو
1: حلوه يعني، انا صراحه حضرت اخرها
2: بوضع متصاعد برشلونه وكانت مباراه من الفريقين يعني كانت قويه كمان.
1: عفوا راح
2: وفازوا 3-1 برشلونه
1: حلوه.
2: اليوم في مباراه يعني على 5:15 مباراه راح ديربي بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، هاي راح تكون نارية قوية.
1: ريال مدريد مش نفسه اتلتيكو مدريد،
2: لا هذولا بنفس العاصمة كل واحد مختلف عن التاني، مش هيك بسموه ديربي، دائما الديربي اللي هو بيكون انه اثنين من نفس البلد بيكونوا اثنين قويين.
1: ايوه،
2: فهاي فيها تكسير روس فيش مجال يعني، فهاي بتنحضر
1: مين المبارك. بتشجع
2: ولا حدا فيهم، اما ان شاء الله ريال مدريد يخسر ما عنديش مشكله.
1: انت فريقك بده يلعب
2: احنا بنلعب بعدين، اخر مباراه فزنا 7 يوم الجمعه بالليل 7 جبنا 7
1: انتوا المانيا
2: احنا بنتسلى قاعدين في الناس لنيجي نوصل ابطال اوروبيا نلاقي ريال مدريد نكشه زي السنه الماضيه، بنلاقي برشلونه بنص نهائي بنكشه برضه،
1: ما بسمح لك
2: بنلاقي باريس سان جيرمان بالنهائي بنكشه مشان نعوض اللي خسرنا في الابطال الاوروبيه.
1: يا خوفي انتوا تنكشوا يا رائد،
2: احنا صعب ننكش السنه، صعب جدا يعني كثير كثير كثير كثير، واثق من حالي نمبر 1 ثقه من
1: رائد مدرب الفريق بتحسه
2: انا اللي عملت الفريق كمان السنه هاي اوليسي وشوف شو راح يعمل.
1: انا شو خصني انا بتابعش، احنا ناخذ الاخبار منك.
2: بيعرفوا الرياضه هم بيعرفوا شو بعمل اوليسي.
1: يوسف الى مراء بالرياضه نشوف راي يوسف كمان. ريم خليل مساء الخير نجاة ابو زن تسعد اوقاتك. اذا سؤال اليوم بيحكي لو بايدكم تغيروا اشي واحد شو بتغيروا، تخفيض الاسعار ولا زيادة الرواتب ولا توفروا فرص عمل؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود، حط لنا ايش لعمرو دياب.
2: عمرو دياب
1: ماشي. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، عم يحط لنا ايش لعمرو دياب.
2: طب ما انا بدي افكر في اغنية يعني.
0: شو رايك بحفلة عمرو دياب؟
1: رائعة. انا بس يعني ما إلي علاقة بكل الحكي اللي راح ينحكى، بس أنا كنت أحضر وزعلانة إنه أنا مش عمالي أحضرها.
2: حفلة صارت في العقبة
1: كتير حلوة.
2: حلوة
1: كتير حلوة.
2: هلأ مغني طلب يلبسوا أحمر أخضر أصفر، هم
1: حر هو.
2: مش إنه حر
1: يعني، مش عاجبكم ما
2: تروحوا جمهوره وبيحبه بدهم يردوا عليه عادي. هاي
1: حلوة حلوة،
2: هاي محبة إلهية يعني أنا بحبك بدون سبب. في فرق إنه أحبك مشان أسحج لك، وفي فرق إنه أنا بحب واحد قال لي أعمل هيك، يعني واضح الشغلة. ليش نزعل يعني؟
1: حلو الالتزام بعدين، ولا
2: كيف
1: المشكلة؟
2: كيف كانوا لابسين هذا؟
1: ما دخلناش
2: هذا في إلهم أب وإم، هم وكل واحد حر في حياته.
1: نعم.
2: كل ما هو مش مزعجني بحريته وحر في النهاية.
1: بس كحفلة رائعة،
2: وهاي رائعة رائعة. مش أول حفلة بنعمل فيها إنه حدا يلبس لون واحد وكذا وهيك، بس إحنا الحمد لله
1: ما بالأعراس والحفلات بيعملوا عنا هيك درس كود. وين المشكلة يعني؟
2: أنا في أغنية
1: لا دقروا بس حلوة قديمة ولا جديدة؟
2: من القديم مش كتير، بس يعني معنا أنا بحب الكلام يكون برضو عميق.
1: هاي رائعة هاي الأغنية، تفيد المايك.

0: الماي؟
1: لا
0: فتحته آخر شيء، سمعت صوتي أنا نعتذر، بس أنا بتحمس سريعا. صراحة رائعة هاي الأغنية ألومك لك، كتير كتير كتير حلوة. أنا بما أنه فتحنا قصة الحفلات وقصة عمرو دياب يا رائد، أنا بلاحظ شغلة بحفلاته أنه أغاني معينة فقط بغنيها بحفلاته وبتتكرر، يعني كل حفلة بغنيها، مثلا زي أمرين هاي كتير بتتكرر بال
1: فكرة أنه كل مغني إيش الهتات بالحفلة. الهتات اللي إله بدي يغنيها،
0: بس كتير أغاني أكتر. أحلى يعني فيك، يعني مثلا ما بيغني كتير أغاني الكآبة، ما بيغنيها بحفلته.
1: حفلة زي هيك دي يعمل كآبة،
0: غنى أغنية راجع
1: ماشي، بس
0: ما يعني بس في كتير، في غير راجع، في مثلا أمنتك، في أنا عايش، في تقدر تتكلم، في كتير أغاني حلوة ما بيغنيها. هذا الإشي كتير بلاحظه بحفلاته.
2: ممكن هاي الأغاني اللي صنعته من جديد
0: بالك؟
2: هو صنع حاله من حاله من زمان كثير،
1: وغنى 10 ألابيم قبل ما ينشهر
2: تماما،
1: ومن جديد الناس يعني رجعت لهم،
0: رائع رائع بكل معنى الكلمة.
2: بس
0: رائع،
2: ممكن في ذكرى بتذكره بهالأغنية
0: ممكن بس نرجع ونعيد ونكرر إنه الحفلة كانت رائعة، وإن شاء الله هيك يجي يوم نحضر له حفلة. لمين حابب تحضر حفلة هيك أغاني؟
1: أنا إذا في يوم من الأيام بحضر حفلة، بس بحضر لراغب علامة بس.
0: أنت بتحب راغب وأنت؟
1: مش وخلص بعديها ما يعني بحضرش لأي حد، خلص بالحفلات هو
0: حلو.
1: كاريزمته مختلفة،
0: حلو
1: يعني له جو مختلف.
0: وأنت أبو صبرة؟
2: بحسام دياب.
0: عمرو دياب رائع،
2: حلو صوته.
0: عمرو دياب وإليسا هدول أنا كتير يعني
2: بحس كمان حفلاته فيها نفسي. تنظيم
0: حلو، لا ان شاء الله هيك بيجي يوم بنحضرها.
1: اذا انك انت شايفه هو يعني، اما لما تشوف فنانين تانيين شوف عندهم حفلات راح تتفاجأ. راح تتفاجأ في الحضور والهذا
2: طبعا. بشوف دائما لإليسا لأصالة لغيره.
0: حفلة أصالة الأخيرة كان نفسي أكون قاعدة بين الحضور، مثلا قد ما هي حلوة، قد ما الجو كان مؤثر، قد ما الأغاني حلوة، قد ما التفاعل عندها كان رهيب.
1: الحضور السوري
0: هي كانت رائعة
1: يعني
0: بالحفلة.
1: الحفلات السورية يعني قبل ما يصير في عندهم الحروب هاي، هو هيك هيك الحضور دائما يعني يعني الفنان كان بالتحديد الفنان اللبناني لما بروح على سوريا هاي الأجواء الموجودة موجودة في مكان تاني، فالحرب اللي صارت وكذا
2: فادوا كتير شغلات.
1: بس هلا يعني هاي أول حفلة تنعمل بعد الحرب الطويلة اللي صارت،
0: طلع
1: كيف العالم كان موجودين.
2: كمان لاحظت شغلة إنه بعد ترند أصالة اللي هو بتحكي عن بلدها وكيف هي رجعت بعد الحرب، في كتير بلوجرز اللي هم مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي متغربين بسبب الحرب صاروا يرجعوا.
0: صح،
2: يعني كتير بشوف ناس كتير ناس قاعدة بترجع بالوقت الحالي وبتعمل بلوجات وفيديوهات على نفس هذا اللحن والأغنية.
1: نجحوا بهذا الإشي السوشيال ميديا هم السوريين فترة إنهم نزوح برا سوريا، كتير هم جمهور كبير، هم كتار برضو برا الوطن العربي.
0: برافو عليكم شباب، أكيد. كل الاحترام.
1: شغلوا حالهم لا شيء.
0: نروح لنجات. نجات بتحكي لنا نخفض الأسعار، يعني هذا خيار شامل وهيك الكل بيستفيد منه بنفس الوقت. زيادة الرواتب حل مؤقت، يعني بالزيادة بتفرح الموظف، بس إنه بعد هيك برفع الأسعار وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. توفير فرص عمل حل طويل الأجل، حل ممتاز وبيبني البلد والناس، يعني الناس بدها تعيش وبصير في بيع وشراء. فهي تشجع على خفض الأسعار وكمان توفير فرص العمل. يوسف بيحكي لنا يا ويلكم من أبو العز لو يسمعكم، بس قصده على الحفلة. أو هو سامر اللي امبارح نكش لنا الموضوع، موضوع الحفلة مش عاجبه. سامر ليه مش عاجبه؟
1: حكيت له على جروب.
0: ليه مش عاجبه؟
1: ما خليت اللوش طبعا، أنا ما بديش أحكي ولا كلمة.
0: ليه مش عاجبه؟ عادي، حرية شخصية هاي، وين المشكلة؟
2: خلي الناس تفرح وترجع هالحياة زي ما كانت حتى لو برا.
1: أنا راجع من زمان عندهم، إحنا اللي مش راجعين.
0: إحنا اللي مش راجعين.
1: برا راجع ما عمرهاش وقفت ناخذ اتصال،
2: مع انه في عدد كبير من عندنا طلعوا فكره عليها.
1: طيب انا مش راجع، انا بدي ارجع هناك ناخذ اتصال. الو
3: الو،
1: يسعد هالمسا.
3: والله ما سامع اليوم.
1: يسعد هالمسا.
3: سامعني انت؟
1: انا سامعك.
3: خلص توكل على الله.
1: الف الف بعدين بنخلص. خلص
3: الا عشان على المربع، كله بطلع على المربع السيارة. اول شيء عزم يا مستر
1: عراقي، تحياتي.
3: احنا مثلا انا بشوف لو خفضنا الاسعار ما فيش فرص عمل في الحياه، كيف بدنا نشتغل؟ فيش فرص عمل اللي يجيبوا مصاري،
1: فيش فرص عمل.
3: اول شيء لازم نوجد فرص عمل للناس، وبعدين يعني الاسعار مره بتطلع مره بتنزل على الفاضي. يعني الناس مره السكر 25 شيكل كانت 40 شيكل، عليها عرض وطلب. يعني البيت شوف اشياء كثير بتنزل تخفيض اسعار. بس انا هلا مثلا قدامنا بيشتغلوش كيف بدي ابيعهم، فرص العمل غير موجوده. زي ما قلت لك اللي كان ياخذ 150 و200 شيكل ابرضاش 100 شيكل، امن لهم سنتوره دايره ولا ولا ناير مقطوع ولا لا يا رائد.
1: نعم
3: يعني معك. انسان قد ما نقدر نعمل نوفر فرص عمل احسن شيء.
1: مو احنا حكينا بالاول فرص العمل اهم شيء صحيح،
3: ورفعنا الرواتب وفيش فرص عمل لفتت ليش
1: صحيح.
3: اهم شيء فرص العمل انا بنظري هيك بنظري. والليله يا رائد بدنا نوقف
1: الليله ريال مدريد هلا كمان شوي
3: نتوسع بالصوت ولا لا؟
1: ايه
3: والله كان يفتش على راس حربه في الاله الرافينيا، راس حربه ما شاء الله.
1: رافينيا يعني برشلونه مشبح حاليا
3: يعني كبت
1: مشبح
3: يعني راس حربه من عنده
1: برضه نظره
3: الله فيكم مني هذا الفوز يوسف والعبد الله والاميره. شكرا
0: الله يسعدك شكرا. بس انا عسيره رافينيا هاد بتذكر كاس العالم لعب مع
1: برازيل، هو برازيل
0: برازيل اه برازيل. مش فكرت البرتغال
1: برازيل سوري قبل ما يعني قبل ما يجي المدرب اللي بدرب هلا فريق الالماني كان شوي بده يترك النادي، مسكوا المدرب يعني مسك رئيس النادي قال لهم هذا اللاعب ما تبيعوهوش، كان خلص يعني خلص بده يترك النادي. هلا هو احسن لاعب
0: بالسنه الماضيه وهي السنه كمان لقطه صراحه شطور لا شاطر. عبد الله بيحكي لنا الألف ليرة سامحتهم فيهم لحازم الله يسامحك دنيا وآخرة وصلوني. يلا كل الاحترام لحازم ولعبد الله. بايرن بيحكي لنا يوسف مرشح قوي جدا، صح كلام رائد بالذات إنه محليا مرتاح فيش منافس بالدوري عكس باقي الفرق.
1: لا برشلونة برضو برشلونة مرتاح برضو
0: احنا بالدوري. مرتاحين يا يوسف يعني انتو مرتاحين مش انتو ايطاليا، انت ايطاليا
1: ايطالي بس بيشجع برشلونة ممكن ولا لا
0: ما بعرف هذه النقطة ما بعرف
1: انه هو ميسي وما ميسي وهيك يعني تحدث عن ميسي صح والمش رونالدو
0: ميسي يعني. وهلند بتذكر بوقت كأس العالم كنا راكبين على بعض لانه بميسي وهلند. وينه هولند وين ايامه والله
1: ما مانشستر سيتي لا بجيب جوال شغال بس حلق على السفر اذا شفتي
0: كثير حلو طالع والله تغير شكله يعني كتكوت على هاي الكلمه المعتاده. شو السر تمارا بتحكي لنا من طلب عمرو دياب للجمهور لبس الابيض؟ انا
1: بتهيئ لي يعني انه يعني
0: هيك ايش سلام يعني غير ملائكه
1: يعني القلب الابيض
0: القلب الابيض القلب الحلو يعني بالهاي الشغلات بس حلو
1: أسود لون حلو بغض النظر ابيض احمر اخضر بغض النظر
0: المهم موحد
1: الفكره كانت حلوه. اخذ اتصال. الو
4: مساء الخير
1: مساء الورد
4: بس ممكن اشارك
1: ممكن تشارك
4: كيف حالك يا رائد شو اخبارك كيف انت
1: من ناحيه قاسم
4: هي حبيبنا والله
1: راسي والله هو احمد اللي غفل باليمين هذا من بعيد هو مش عارف بدي امشي بس انت كملت غيرت صوتك
4: لا تقول لك بدك تفاجئك تقول لي انت على الهواء
1: انا ما تفاجئت هي طلع مش احكي مرحبا احمد زبط اقدر مش
4: لا هلا ما هو شويه بنحكي المقدمه بقول لك انا على الهواء بقول لك بس سكر الشبابيك
0: خد راحتك يا قاسم
4: كيف حالك كيف حالك يا احمد طمنا عنك
2: اهلين اهلين يا
4: كيف
2: قاسم
4: كيف ابوك ان شاء الله بخير
2: الله يسعدك
4: اجى شرب عندي قهوه من يوم
2: الخميس صحتين على
4: يوم الخميس
1: مين اجى ابوك ولا
2: مهم
4: جنب ابوك
1: تحياتنا له
4: الله يحيي يا رب حبيبنا حبيبنا كيف حالك يا ست اميره
0: الله ينور قلبك
4: والله منور البرنامج
0: نورك يا قاسم الله يسعدك
4: والله انكم روعه بنمس على اخونا ابو مصعب ما شاء الله عنه وعلى حازم وعلى كل من بسمع راضي حقيقه نفس الناس محبه الناس واحترام الناس يعني انت بتحكي على فرص العمل فرص العمل موجوده عندنا فاشله
0: ايوه
4: هلا اذا انت بتعمل مصنع يا رائد بدك تستثمر فيه وتشغل ناس على باب الله يقصد باب الله بيطلع لك منافس بجيب لك براب دار بيخرب عليك بخرب على العمال اللي بتجيبهم يعني السلعة اللي بدك تشتريها مثلا من عندك يشتريها الواحد بتوفيش معك شكات اللي بجيبوها من برا بتوفي معهم شكات بتكونش الجودة زي الجودة اللي انت بتعملها يعني كمثال الزيت الزيتون اللي عمالها مستوردوه من سوريا والمغرب وتونس مش نفس الزيت اللي احنا بناكله زيت بلادنا بتخلف النوعية بتخلف كل شيء بيختلف يعني. في شيء طعم إيروب مثلا المنتوج البلدي ما شاء الله عنه، واللي احنا عشان احنا متعودين عليه. يعني ما فيش حد بعطيك انك تعمل مشروع تنبسط فيه، مشروع اقتصادي ولا اجتماعي ولا اشي، يعني منافسات كثير. هاي هي للأسف. يعني هلأ بدي ابن عمارة بجيب معلم مثلا بعطيه 300 شيكل، بجيب مساعد بعطيه 250، بصير انهم هم بعطيه 80-90 شيكل. يعني بيجيبوا لك رقم فلان بيساعد بدير بال عليه.
0: ايوه
4: يعني احسب لي اياها بيطلع صفر الزلمه.
0: صحيح.
4: يعني العمال بيطلعوا صفر صفر صفر.
0: الله يعينهم.
4: يعني لما بده يشتري بكيت دخان 20 شيكل مثلا، يقول بدكم سندويش شو بده مشغل عن 30 شيكل.
0: يا دوب.
4: يا دوب الله يكون بعون الموظفين ويكون بعون العمال ويكون بعون كل واحد، قول يا رب العالمين.
0: الله يكون بالعون.
4: والحمد لله يعني قاعدين عمال بلاوي، يعني ينزل على الدوار الصبحيه الساعه 6 لغايه الساعه 7 بتلاقيهم بترجوك عشان يشتغلوا معك، بس يخلص السلام بتسلمك، او يجوا يشتغلوا عندك بقولوا لك بتكفيش مع 100 شيكل بدي 200-300، بيشتغلوا زي ما بدك. يعني هالشيئتين ما كلها المواطن.
0: الله يهونها.
4: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعدكم ويسعد مساكم.
0: الله يسعدك.
4: وبالمساعة 6 الكل برضه نعم قلتي بتتبع البرنامج.
0: يسعدك ويسعد الغرام يا قاسم. أهلا أهلا سلامات. وسهلا الله معك. ريم بتحكي لنا إنه كلهم بس نوفر فرص عمل للشباب. كمان دعاء جودة مساء الخير يا دعاء. ما في خيار يعني نعد من العمل إن شاء الله بتتحسن ظروف شبابنا والكل بلاقي شغل ونبني مجتمع كله إيجابية وحياة. آمين يا دعاء. تمارا بتحكي لنا كل تعليقات الفيس من قبل الناس بتحكي حفلة عمرو دياب باللباس الأبيض للكفن وحفلة مايا دياب باللون الأسود حداد. ما شفت أنا هذا الإشي بس كان منظرهم حلو صراحة، يعني عشان نكون واضحين صريحين كان منظر الحفلة كتير حلو. أنا حبيت يعني الحفلة كانت رائعة مرتبة، الأغاني حلوة، هو كان مبدع على المسرح فكل إشي كان حلو. مرقت الساعة سريعا كأنه صح. شو وضع الطقس عندنا طيب قبل ما نروح؟
1: الطقس زي ما حكينا احنا رح يكون في استقرار ومش رح يكون أجواء حارة، يعني هي اليوم بس اللي رح يكون فيه حار، بعدين رح يكون في
0: اليوم شاب كتير صراحة.
1: الاثنين ثلاثة الأربعة الخميس الجمعة السبت كل هاي الأيام رح يكون يعني مشمس، بس مشمس عادي يعني
0: مش
1: لطيف.
0: البداية
1: لطيف يعني الناس رح يعني تنبسط بهذا الجو، وبالليل كمان يعني شغل اللي بحب أرجل بيقدر أرجل في على
0: الركونة
1: على القعدة وين ما كان يعني
2: لطيف الجو،
1: لطيف رح يكون الجو بالحالتين. فمن هون ليوم السبت إلا إذا ربنا بيغير يعني
0: دقيقة لدقيقة كل شيء بيختلف
1: طبعا. أما من هون ليوم السبت هيك الأجواء رح تكون مطر، ما في مطر،
0: ملحقين على المطر، ملحقين على المطر
1: مع العلم إنه في إشارات تدل إنه ممكن يعني الأمور تروح لأمطار لقدام شوي صغيرة هيك.
0: ليش لا، إن شاء الله إن شاء الله بكون أمطار خير،
1: مش واضحة يعني
0: إن شاء الله. سمعنا أغنية قبل ما نختم،
1: نروح على الخسارات بما إنه يا خسارة
0: يا خسارة
1: خسارة هون كمان.

0: الإكسبو بتحكي لنا تماير رح يكون الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة بالأكاديمية. حلو يعني فكرة حلوة، مبادرة حلوة. فكرة حلوة يعني ليش لا، حلو إن شاء الله بتكون الأجواء حلوة واروحوا انبسطوا غيروا جو وخدوا هيك أطافيلكم معكم ولا أطفالكم، هي
1: أطفالكم
0: أطافيلكم تزبط برضه
1: أكيد،
0: خدوا أطافيلكم معكم وانبسطوا غيروا جو والأجواء حلوة.
1: أطافيلكم هي تزبط للمذكر والمؤنث؟
0: أكيد جمع.
1: كنت أقول لك طب
2: بنات أطافيلات يعني
1: أطافيلات أطافيلاتكم للبنات؟
0: لا أطافيلكم للذكر أطافيل والأنثى.
2: أزبط هيك وهي.
0: بدك فت عربي فت خبز بالعربي؟
1: لا بلايك بس
0: أنا العربي لعبتي.
2: بلا.
0: اسحك. عن جد بحكي أنا العربي.
1: أكثر إشي بعدين أميرة بتحبه بكومنتاتكم الفصحى. فهاشتاج من
0: هاشتاج
1: من
0: يوم الثلاثاء اكتبوا
1: بالفصحى لأميرة.
0: يا ريت بكون ممنونة فرصة نشط اللغة.
1: صح.
0: عنا ليش لا. اكتملنا تفضل.
1: شكرا.
0: عقول إني مريان فزلك.
2: فزلك
1: ناخذ يلا
0: فزلكين يلا.
1: ألو مساء الخير.
3: مساء النور.
1: كيف حالك؟
3: قبل الختام نود أن نتقدم إلى الأخت أميرة ونقول لها أن اللغة العربية تبكي بالزاوية قاعدة.
0: أكيد طبعا أنا العربي مش صحبة معه.
3: عشان تكوني بالصورة يعني. هلا تذكرت أني أول ما بلشت البرنامج سلامة عقلك سلامة عائلكم النفسية كيف زبطت معك؟ هي واحدة
0: أنا حكيت
3: والثانية أطافيلكم.
0: بس اسمع ماشي الأولى ممكن أنا هربجت فيها بس أطافيلكم بتزبط.
1: سلامة عائلكم النفسية
3: ولادتكم فعلاً حكيت سلامة صح. عائلكم النفسية كيف زبطت معك؟ أنا مش عارف
0: بس صح هاي سلامة عائلكم النفسية.
1: ما هو النفسية اللي بتصير معنا
0: الحالة النفسية
1: أول مسبب
0: يعني
1: لإلها اللي هو العقل.
0: مالك يا حازم معك تغلطني أنا شاطرة بالعربي.
3: ما شاء الله عنك.
0: العربي لعبتي بقول لك والله.
3: من عارف
0: ما واضح حي واضح بالحكي.
3: ما شاء الله عنك الله يعطيك العافية.
0: يلا يعافيك يا رب.
3: عمتم مساء.
0: لك أيضا يا حازم شكرا تشكرك.
3: ولا يهمك يا أميرة.
0: أهلا أهلا وسهلا أهلا. لازم نعمل حلقة عن العربي شو رأيك؟
1: يلا بالخير. ليش لا
0: حلو. أنا بكره العربي وبكره الرياضيات هذول المادتين سمي وموتي كانوا بالحياة. بحب الإنجليزي قلهم كيف أنا شاطرة بالإنجليزي مش
1: كتير
0: بهربج معهم بالإنجليزي
1: كتير.
0: هون
1: شو
0: يعني بحكي كل الحكي بال
1: ما بتحكي عربي أميرة إلا معكم عشان تكونوا عارفين.
0: جد كنت شاطرة حتى بالمدرسة كنت كتير شاطرة بالإنجليزي علاماتي كاملة والله اسم الله علي. يعني في بس العربي لا.
1: اختمي لنا بالإنجليزي.
0: رياضيات نو أكيد نو. ولا مرة. لازم نشغل شوي على الأكسنت إحنا بعدين بنصير نختم بالإنجليزي. تفضل اختم لنا الحلقة.
1: شكرا لإلك ولرائد. شكرا لكل اللي شاركونا. أكيد إحنا دائما نسعد.
0: ريم بتقولكم أبدعتوا.
1: الله يسعدك.
0: شكرا يا ريم بوجودكم. ريم خليل.
2: مين ريم خليل؟
1: متابعة.
2: متابعة.
1: أكيد من أسرة راديو حياة.
2: مشان هيك بقول.
0: عفوا.
2: مش موجودة هون مش هيك بتطلع.
0: ما سمعتش أنا بسمعش يلا.
1: شكرا لكم مرة تانية. أكيد إحنا بنكبر فيكم وبنكون سعيدين بمشاركاتكم. أكيد استنونا يوم الثلاثاء بحلقة جديدة من برنامج شو في ما فيه نطرحها عليكم بسؤال جديد وموضوع جديد لنناقشه معكم بكل حب. ما تنسوا تكونوا بخير مني أنا ورائد وأميرة. كونوا بخير. وإلى اللقاء.
0: كتير. إلى اللقاء.
2: يعني حب ومودة
0: وتقديراتي وقبلاتي واحتراماتي وأشواقي.
1: لسه هذا الكلام قليل عليهم.
2: كونوا كتير كثار وبخير ومش عارف إيه.
1: لا كونوا بخير.
0: أنا ما عندي مشكلة بكل الحكي. أنا عندي مشكلة أنا باخذ سباس بالحكي زي هند الله يهديها بتفرفت روحي وهي بتحكي بترتاح خمس دقايق بترجع بتكمل الجملة خمس دقايق بترجع طب ليه بتوقفوا بالحكي؟ ليه تاخذوا سباس؟
1: بحب أعطيهم حقهم متابعينا.
0: لا مش هيك شوف لنا
1: ضروري أدخل اللام بالألف
0: هيك أحلى قريب بتكون أكثر.
1: بحب أذكر قد كنت تغلبيني بالمونتاج.
0: شوف تمارا
1: بتحكي أول ما عملت الفيس كانت تحكي بالفصحى ايش
0: اللي انتبه
1: على
0: عليها خواتها
1: وحكولها ليش بتحكي فصحى بعدين بطلت
0: ما لحقناك بهاللغه يا تمارا. كان يعني شو قربناها فكاهه هاي المواضيع فصحى خلص العام يأس لس أقرب أحلى هيك أقرب على بعض يعني
1: خاصة هو بعدين برنامج نقاش
0: بلغة لأهل نابلس آه بتحسوهم بميلوا أكتر للغة النابلسية العامية ها
1: صح
0: يعني ألطف وأحلى. بنشوفكم إن شاء الله بكرة. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
8: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: إنها 5 مساء الآن.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: 안 아파.
1: 야, 아빠 너무 미안.
0: 알았어.
1: 알았어.
2: 아이

0: ام حياة FM. اسمع ركز راديو حياة 100.8.
1: دايماً

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: التوقيت الآن هو 6 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: بابحث في لبنان كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات مش قرع.
2: حياة هواها نابلسي.
5: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
6: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين،
5: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

احلى فرحة على احلى فرحة يا حبيبي، وبنم وبصحى على احلى فرحة على احلى فرحة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا، حياة FM.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمرة صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: Радио Хайо.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيد؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
2: 100.8 راديو حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كان كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابهم.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: رحاتيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي